والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة

عاصف كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بس

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

يومئذ فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

الخوارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. إنها لإحدى الكبر.

الرجل أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ذي

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت

فالناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

مَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فك رقبة

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرات.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن سلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لابد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هضم و10 أيام كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم، نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداته زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوه ل 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداته مش من أول الهلال هذا بنوفوه ل 30، لكن اللي بداته بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور، سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تتم عدتها 12 جمادة الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: شيخ عبد الرحمن شكرا. شيخ عبد الرحمن عندي كم سؤال. في سؤال طبعا سألته المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر تفتح به الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به ويقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا يعني تفسير الأحلام أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها. إذا رأى أحدكم ما يسره حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل عن الميراث. تقول عندنا بيت ورثه، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد خد حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إن ما يتمش القسمة متاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت سعر السوق، ما يقولش هيك علاش، على خاطر هو منتفع وباقي فيه والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقوله مثلا 3 أدوار، ويقولوا والله هم زوز ولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه. لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه ما عادش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث. ما يجوز هذا، حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها. والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر. بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليك ونمسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخ ما تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي، قصت علي امرأة، والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندنا حتى أقاربي محامي وعند ناس قالوا لي لو أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم النبي نبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضيلة الشيخ حبيت إن أنا نتصل بيك وتعطيني فتوى هل أنا نقدر نصيم 60 يوم.
1: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا شيء يعني بشتد الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعًا
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء
3: بالنسبة للمرور؟ ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. أيوة. وغضوة نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير لأن العيلة
1: نازلة. لازم تطلب، لا لازم تطلب التقرير. أيوة. مرات عندك حتى نوع إسهام مثلا، يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة،
1: إيه ماشي،
3: والكل سامو في شيء. الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مهند. بإذن الله. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
3: طلبك بعمرك وحب شيخ سمع.
1: وإياك بارك الله فيك. في حد معنا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي أولا والإخوة الذكور هذم اللي سأل عليهم الأخت هذا وغيرهم من يعنيه الأمر. أرى الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لن يأخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه أي حاجة، سيمضي إلى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه إلا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة ومعدش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة، هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار وظهره معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة، ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، معاش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل مشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة. ونستقبله قبل الاتصال أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
1: يتفضل.
4: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا معاودة لي كنت.
1: تفضل.
4: احنا جينا من المسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير، أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم من الشيخ صبر متاعي، قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي علم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا على المدى بالمال، لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف إحنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي معنا. في غلط الصلاة، صلاة تنحسب جماعة ولا؟
1: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
4: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
1: ربي يتقبل إن شاء الله.
4: هذه واجهتني.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. شاء الله. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو، اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو بنرده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط، هذا ما في شيء باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بخمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 20-50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس، كان قال لك قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي بيع منفصل. أما من الأول يقول أخوذ 40-50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخوذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخوذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباع شردهولي أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو دفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشي غلط إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم.
1: أمة الله تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت عندي سؤالين.
1: الأول
5: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فرست مول اسمه،
1: سؤالك شن هو؟
5: تابع الدعوة الإسلامية.
1: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
5: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه، هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء فيه ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يعني اللي عيلك أحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضه.
1: تقصدي ان النساء في حجره منفصله ويصلوا خلف الرجال؟
5: اي مع بالميكروفون يعني،
1: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكره؟
5: لا لا لا لا لا مفصوله تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: لو مثلا ما فيش اذاعه ويرفع الامام او المامومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
5: لا لا لا ما ظنيش ينسمع.
1: ان شاء الله تسمعي الاجابه، هذا الاول. باهي الثاني.
5: باهي السؤال الثاني بالنسبه للحج، اللي بيحج عن طريق الدوله يعني هل جائز ولا لا؟
1: واضح
5: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
1: واضح إن شاء الله.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وانا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخدانا، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و36 و26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا هيك وخلاص، ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين نقوله كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت له الفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
6: علي يا شيخ.
1: أيوة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: لا عرو.
1: تفضل يا أخ أحمد.
6: يا شيخ نصرك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلي واحد وراه سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، ولكن سجد سجود سهو.
1: أمتى سجد السجود؟
6: سجد قبل السلام.
1: قبل؟
6: نعم.
1: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
6: هي ما هيش ناقص الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
1: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
6: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ في الـ
1: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
6: سجدوا بالكامل يعني.
1: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: ماشي.

0: نهضة للمعروف. أنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني. ما يصحش، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقول الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا. لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه 1000 ويردهم لي بعد سنة 1000، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة. يصح السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الـ2000 دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدد، يعطي لوجه الله. وبعدين هذاك كان هو بدا له أن يسدد الدين ولا بدا له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبياك يا شيخ.
0: الله يحييك يا عبد القادر، تفضل.
1: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
0: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
1: شكرا.
0: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر. وأفضل ذكر ما واطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة يعني تعالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة

0: يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم، والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. ناخذ معنا اتصال. الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ ناصر عند الجمعية.
0: نعم.
1: جمعية شو تحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
1: لا تمام بارك الله.
0: وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول: هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول: الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله: لا، من وين جبت الكلام هذا؟ كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ هذا كلام مستقيم وصحيح، فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال: وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال: تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم. تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا، هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا في اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80 100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول له: لا والله أنت زايد، صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن قتل الخطأ. وكان قالوا له: لا، أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة، هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له: جيب تقرير المرور. كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة، راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال: جينا لمسجد قروي، وقال يعني هم يصلوا في الظهر، ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير، ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال: لأنني محافظ على الجماعة ديما، وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار تكرار الجماعة مش معناها هي باطلة الجماعة، الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين. فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي، هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأن يكفروا في الناس ويضلوا في هذا. الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام. لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا. وبالتالي تقول لي أنا والله جيت، نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشن دار؟ مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا تورا مش زي توا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة، كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم. لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظم الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش. لا، ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا أما يشوفوا الإمام يا أما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة، الحاكم مش حط الشارع راهو في الرزق كأنه رزق أبوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية لصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عفانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل. هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش بأس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب. لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة بي يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقول لك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقولوا جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة هذه للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عنداش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو ولا، يسجد بعد السلام، ما يسجدش قبل السلام. وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ، فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقوله هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد. يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد، العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى، وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية، تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني يسلفني الشهر هذا 1000، يعني نسلفك الشهر الجاي 1000 أو نسلفك الشهر هذا 1000 بشرط تسلفني الشهر الجاي 1000 وهكذا. فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه، أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة أن هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليها راخي روحها نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قعمز على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قعمز على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهة للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. فأنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف تدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف. كان تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راهو عظيم راهو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمز استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم عليا. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت، فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال. يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معها وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هم من هم؟ اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا، معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: السائل يقول: كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
4: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم. راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت لست ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله. بالله الأمهات، الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة أما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأ الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، أراه أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، أراه تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد

0: نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلا يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، ودعوا إلى تقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

0: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني، اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون، ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحه من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
0: وهو
1: صح.
0: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحه. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، لان بان الانسان راه عنده مصلحه شخصيه مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقه وكده منها كده. فالحكمه في الدعوه كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحه شخصيه يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا بال،
0: نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر، وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا، احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط، يقول لك لا لا كده في مصلحه كده، عنده صفقه، هذا علاش قال لنا، وخير ما تكلمش من قبل، وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم، المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح، حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كده ولا مبلغ معين، أما عنديش فيها أي مصلحة يعني، تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه يعني. دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت، وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
0: نعم
1: تجي تنصح واحد، يقول هذه معاملة غلط ومرات فيها حرام، يقولك اه حاسدني فلوس واحد حاسدني.
0: نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره، يقولك لا لا كده عندهم شركة
1: صحيح كده،
0: نعم
1: صدرت من دار الافتاء بالخصوص،
0: نعم لعل عند شركة هذا على شتف اللحم الفلاني، فانتم منعتوا لين ما، هذه كله نفسه في الأمور الصحية ونفسه في الأمور الغيرها. فهو قال ما يعني مع يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا. ومش معنى ذلك أنه يعني يطلبش في يعني، لكن هو يعني هو يعني طالب الأجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم أنتم لا أريد شيئا، لأن الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون إلى دينه وعبادته، تكفل لهم بأجر الدعاة إلى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام، قال لهم إن يجري إلا على رب العالمين، يعني أجري الذي أستحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن، وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجري على رب العالمين أن يمن بكم شيء، لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني يعني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا، ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى، وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
0: نعم، هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه، وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
0: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. دي ما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مرحلة التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها، ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة، ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
0: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك. كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى. يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل. يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
0: نعم هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
0: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. التقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا. ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
0: نعم يحذر ويرجع. نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه خمسة أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، من الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
0: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم اعبدوا الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوها هنا التقوها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة يعني. الـ 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات يعني. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
0: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما ما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
0: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمسة صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم، يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط، نعم. شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: ليه. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا كيف حث الناس
2: نعم
1: إنه يقرأ التفسير.
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقالي معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا عندك موضوع انهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الانسان رقيق القلب اكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني اكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير نفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل صلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيامنا السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راهو المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير. وذكر حتى الصلاة يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الناس كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر
1: مع هذا
2: مش
1: في
2: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع.
2: اي نعم، يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني اي مبلغ نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، اي مبلغ نقسم على 40. ايضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القران قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهذه الصفه طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء لكل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهه. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين، يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء، يعني وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخضع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، نعبد الله يعني، وهذا عبادة الله. هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا أو هناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
3: جزء تبارك.
2: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل، رب ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدروا لك ساعة ويدروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا وغادي نركبوا لي ساعة، هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب على حبي 12 ساعة، ناس يهرب على حبي 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قادنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل

في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعينا الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا ككهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني

يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي ما لك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني

0: واحد، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم يعني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مش طاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من المية كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
2: الإسلامية. نعم جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة. نعم، امرأة عامة.
2: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
1: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
2: بداياته
1: صحيح. طيب،
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت.

0: يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 في 5 وقعد سنين 20 30 100 سنة، وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب. هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات، 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي غيره واحد من السلف، لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين، لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجي بينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا له ما له حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من
1: هو
0: العلماء.
1: شيخنا فعلا، هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد اللي قدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس
1: كنائس
0: متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس، وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة، وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: ما
0: الأمور
1: يتشوش
0: هذه
1: يعني.
0: كلها ما تشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بندير حصاير ولا بنصلي بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل. هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة. يعني تخيل انت في عز النوم وهذه بدل تبدا عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف اللي عنده نيه بيخشع يخشع من هذه الجهه، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا، هذا نوع خير من تبدا ارض حرشه ولا مسخه تحتك. وجود لاقه الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامه باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع ايضا في خطبه الجمعه ولا في الصلاه، حتى في حد يشوش التالي انت تبدا تسمع في الامام بس. فهذه كلها فيها فائده من ناحيه الشرع افضل من ان نقولوا بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
5: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ جريرة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
2: نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
2: ما أدريش أنا بنسأل بخصوص في يوم الميدان، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
1: نعم.
2: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
1: نعم.
2: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال،
1: ما عرفتاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
2: يعني قلت له راح نرجع لك، يعني
1: تمام. نجيب لك ال بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
2: والله لا لا، تمام
1: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل العامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا، طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا، تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
1: نعم
3: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا الاخ ابو اسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنه، عندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام، فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر، معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها، مع العلل اللي عندها قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا، هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة. هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن. بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راهو طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
7: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدها تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
6: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
7: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معاي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعمالها هنا. هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
6: نعم.
7: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
8: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
9: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
10: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا المرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
3: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
11: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
4: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
5: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
4: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
5: دولار ولا الفلوس؟
4: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
5: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هذو الفلوس، يعني بطاقة مصرفية إذا كان هالماكينة يملكها المصرف، لأنها بتأخذ لك من حسابك طول. يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون يأخذوا منك قيمة ولا مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زادوها، هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلا بد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطت الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
4: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
7: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
4: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
7: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
3: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
5: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
4: نعم شيخنا.
11: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من رأس اليدين الكوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
4: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
5: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
12: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة. لكن الشيء الزائد يعني فلت سهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
13: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معاش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم، كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ فلا قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
3: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
1: نعم،
3: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
12: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء، تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
13: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0. ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شنتوا عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر. الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لأن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل. وبالتالي كان وهبلة، وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تخدش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تخدش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقولوا له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
4: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
5: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخدش منها.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
3: نعم،

0: في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم. هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
0: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخك.
2: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
3: قاعدة في هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء للصلاة وغيرها شيء؟
0: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية رأوا فيه اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة، فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيره، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي احنا طبعا اكثر ان الاستنجاء بالماء الان الحمد لله الامر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الامر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الان الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالانسان والماء ساخن وغيره، اذا كان

0: يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر من سامنا هذا، نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بلي حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
2: نعم.
3: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
2: إيه.
3: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالتحمة ودفعت فلوس ودفعت 80% من قيمة الأرض.
2: نعم.
3: وبعدين هو من كيف رجعت البيعة وجاب لي فلوس بدون ما يساولني. وخلاص يعني.
2: انت من الاول، انت من الاول متفقين، انت من الاول انت من
3: الاول
2: زكاه. اه تمام. انت من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انت من الاول اتفاقكم انك انت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن.
3: ما سمعليش
2: يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزؤوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
3: مازال قيمة حوالي 20%
2: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
3: لا سمعني هو لما سمعني من
2: التحميل. لما شني؟
3: لما يكتب لي الأرض
2: تنزل. إيه إيه.
3: هو ما تنزلش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز متنفسين، يقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
2: إيه.
3: نفسه ونفسه العقد.
2: إيه.
3: يماطل.
2: كم لها المدة الكلام هذا؟
3: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
2: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
3: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
2: تمام جاوب.
4: وانت
3: هو.
4: وانت
3: أولا وثانيا أنا الآن زمي المبلغ بعد الزكاة بتاعنا، دخل الزكاة بتاعي في رمضان.
2: إيه؟
3: قبل
2: الآن. تمام.
4: يا
2: سالم.
4: السيد سالم.
3: أنا
4: مزبط. السيد سالم. أنت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
3: قبلتهم بدون ما هو بعثهم إيه معوقي بدون يقول لي شيء.
4: لا أنت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص. ولا قلت له تراجعت على البيع أنت.
3: لا نقدر لكن خلاص قبل.
4: والله هذيك راجع عليك انت.
2: قبل هو قال توا.
4: اه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ماذا ما قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
3: هو فريق مع ولده عملني
2: كأني أنا أستلف. كأن شني؟
4: مسلفه.
3: ولده ما قال ليش إيه. أنك ترجعت البيعة. ولده إيه. قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده لأني أنا رجعت
4: الدعاء. والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
3: إن شاء الله
4: أجرك حاصل يا رب.
2: تسمع جواب من الشيخ.
4: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول له لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد الراجل في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
5: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى ده الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا، يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماس ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل، كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا، فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة كل بقدر، أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلموا عليه، أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا بداية الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
6: إذن شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه إما الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني بسداد ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
6: ظفر بالحق،
5: فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. الأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
6: يطالب بحقه,
5: يطالب بحقه والله أعلم. نعم. نعم
6: شيخنا بارك الله فيك.
7: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة, في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج, ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية, يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها, يعني عندها فيه إذن ضمني, كانت تخرج للسوق متى منفردة, تمشي لمدرستها, كان هي مدرسة, كانها طالبة تمشي تقرأ, أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية, فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن, فينبغي أنها تستأذن. نعم. تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة, ينبغي أن نتخلص من الفجور, لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج, الزوج هم الآن في حالة خصومة, وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء, ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
9: نعم. نعم. بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير, إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين, قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز, وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج, زيادة في النفط, قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار, وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات, قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة, قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد, هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة, وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة, تعقيلة صالح, هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية, فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن, وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين, ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك, هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا, بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك, هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد, يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900, ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60, اللي يعاني من الأمراض واللي يعاني من كذا, وفي اللي راو عنده بنيات قاعدات في رقبته, وفي اللي ساكن بالإيجار, وفي اللي ظروف الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000, الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة والدواء اللي كان يأخذ فيه بعشرين يولي بمية, ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة, هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون, هؤلاء السراق, زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه, لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس, من الناس اللي مش فاهمة ويجي يصفق له, والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة, في الشرق في الغرب, فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته, والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو قديش مرتبك حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت كم مرتب رئيس الحكومة مرتبة 30 ألف 40 ألف تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللول ما عندهش ولا دينار وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات بثلاثة مليون تباهي وين يجمع مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا مش يبني حوش يقعد فيها 7 أو 8 سنوات يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
2: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي فيسأل قال يعني اللي فهمته تواني أنه ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
10: لا ما هو الشراء هذا ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار لأنه بياخذ منك جزء منه تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950 فما يجوز بعد العملة يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام كنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه. فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا، هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر، من خصال الفطرة. فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما. والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلاً لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلاً يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلاً. فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعراً ولا وصلت ظفراً ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدرت حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بدوا يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس فعلا. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية، الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال، في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه، وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع، وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف، سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته، فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت، وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد.

المدينة المنورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعل كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء، نستودع.

0: وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها. الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له اهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائله واخطب وكذا، بعدين الاب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبه، هنا لا يستطيع ان يرجع. لكن اذا لم يترتب على الابن اي التزام، ما تترتب عليه شيء، اعطاه حاجه وبعدين يبي يرجعها منها فله ذلك الاب.
3: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
3: فترة الدوام
4: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيعمل زحني يقولوا مش يعمل عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
3: يقدمونه
4: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهاد، أنا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
3: العامة
4: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان هو ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وساعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى أي

أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي نهارا، فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحى وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا، بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها: فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى، أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، السورة. وأما قوله والليل إذا سجى، فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة: والليل إذا سكن، أو إذا أظلم، أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا، أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى والضحى: الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر، لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة، أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس، فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة. ولكن خولفت القاعدة هنا، ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك والليل إذا سجى، أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو حرف عطف على الصحيح لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره.
وإذا في

قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك ما ودعك ربك وما قلى هذا هو جواب القسم، إذن ما قبله هو القسم والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية، فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه، هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده، فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قلى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقلى فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر، فالفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب أو مقدرا كما هنا في قلى وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح، ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت،
فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا. وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقل فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات. وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك. قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلا وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء. وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيء. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون، وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة، ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر وحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور لك والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير، لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومنها أفعل التفضيل. فخير أصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير وأصبح العرب ينطقونها خير، فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم
وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير من هو أشر. فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع، فهما من علاماته. فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله ولسوف يعطيك، يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، قدرت الضمة هنا للثقل إذ يثقل النطق بها. وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة، ولن يعطيك فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك. وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم، قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأت النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، والله أعلم. وربك رب فاعل للفعل يعطي مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف في ربك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفاء في فترضى حرف عطف مبني على الفتح، وترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي في قوله وللآخرة، الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء، اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه. وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك ألم يجدك يتيما فآوى، الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان
فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخر أين وما شابه فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن أجروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع قال هي لم ولما وألم وألما، فعد ألم حرفا مستقلا كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين، فهي ليست من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني أو وجدته أو وجدت الكتابة بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى، وحروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم، وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا ولكن، هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء،
ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي. فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له، فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. وقيل لجعفر ابن محمد الصادق لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية على هذا ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم، نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
1: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه هذا. والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة ثانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا. لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفه في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير نساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتها وكذا، الصور حتورها بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثها لزوجها وهذه ورث، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تأخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير مهما حاولت تقول من الأول لا تو نحاول تو ندير، لا لا رد بالك تستاهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحة معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
0: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس 50 أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
3: والله هذه إشكالية كبيرة، الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
0: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
3: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت أني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
0: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
3: من المصارف
0: ايه خلاص
3: المصارف للناس 29/4
0: ايه.
3: يعني الناس للمصارف
0: نعم،
3: والمصارف المصرف المركزي 8/5
0: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
3: من خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذهم ونيته ونغيره له،
0: محصل واحد مرتشي
3: بيدخله له يعني. هذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. لا يبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
0: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
3: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفه نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
0: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
3: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
0: يعني على الفساد يعني.
3: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
0: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
3: لابد.
0: نعم.
3: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
4: 90.9 FM.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نستضيف فيه الضيف الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في مصارف الزكاة، وكان قد توقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند مصرف الغارمين، وتناولنا فيه يعني عدة مسائل. لو بقي بعض المسائل التي تودون أن تنبهون عليها في مسألة الغارمين هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى اتباع سنة خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ أسامة، تكلمنا نعم في الحلقة الماضية على جانب كبير من مصارف الزكاة وهم الغارمون، وتكلمنا على وقلنا على الأشياء الرئيسة الإسلام و حرية، وتكلمنا كذلك على بعض الضوابط لأنها تكون في دين مشروع

0: بابه وأخوته وعائلته ويدخلهم في يعني نقوله في مشاكل مع الناس وفي حشمة ويبيعون أرزاقهم لكي يسددوا هذه الديون. وتكلمنا أيضا أن لا يكون هذا أيضا حتى في المناسبات الآن, المناسبات المشروعة مثل الأفراح الإنسان يستدين لأجلها يعني, لكن الاستدانة تكون في أشياء اللي هي ضرورية مثلا زي ما يقولوا في المهر في تأتية البيت في كذا. وحتى وإن استدان الشخص وعنده يعني على أساس عنده قيمة جاية أو كذا ولم يتوسع في الإنفاق زي ما نقول على سبيل المثال حتى تكون صورة واضحة لبعض الناس, أقام وليمة بسعر معقول زي مثلا وعاب يعني مال بيجيه وكذا, فالوليمة هي هذه من المستحبات في النكاح يعني أولم ولو بشاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهي في صرف المشروع كان يتصور أنها مثلا نحن نقول بيدبح شاه ولا اثنين بقيمة 4000 جنيه وعنده مال بيجيه أو واحد وعد بيعطيه مال وكذا وإلى آخره صدق وهبة أو هدية, ثم استدان لأجل هذا الشيء وبعد ذلك دخله العجز والذي استدان منه المال يطالبه ويلاحقه وهو لا يملك شيئا, ففي هذه الحالة لا بأس أن يعطى من الزكاة لأن استدان في وجه مشروع. لكن هو واحد وعده مثلا زي ما يقولوا احنا بحق شاه ولا شاتين وماشي واخذ لي حق 6-7 اشياء وانت عارف ما عندكش القدره عليها. هذه مسائل ينبغي الانسان يعني يراعيها في مثل هذه المسائل, لان مال الزكاه يعني حقيقه حدوده ضيقه جدا, المصارف بتاعها ضيقه جدا وضوابط فيها يعني بعض يعني الكلمه الضيق اقصد به التحوط, تحوط الضوابط التي حتى تصرف هذا المال في وجه المشروع الذي امر به الله سبحانه وتعالى. وقلنا من أيضا من الشروط أن الإنسان لا يجد أو لا يملك شيئا مما قد يبيعه ويسدد دينه
1: به
0: ومما هو نعم به مما هو زايد عن الحاجة هو زايد عن الحاجة يعني مما يباع عادة عن المفلس وبقيت عليه بقية كما يقول علماؤنا.
1: شني شيخ الأشياء
0: يعني هذه مثلا زي ما نقول دائما الشيوخ زي ما يقولوا مثلا البيوت عند بيت كبير يشتري مبلغ أو حتى مثلا أنت إنسان يبي منك 10,000 وأنت عندك سيارة تساوي 30,000 يبيعها السيارة ب30,000 وتعطيه 10,000 ويدلك 20,000 و20,000 تعطيك سيارة كويسة يعني يستقيم بها الأمر. زي ما أقول الآن في السوق الآن حسب ما يحكى عن الناس يعني تبي سيارة 13-14,000 سيارة كويسة تعتبر وأنت عليك دين 5,000 سيارة تساوي 20,000 بيعها ب20,000 يعني وسدد الستة وخذ سيارة ب14 زي ما نقوله أو نقول إحنا عليه ده 15,000 وسيارة تساوي 20,000 بيعت سيارتك أنت ب20,000 سددت 7,000 وعندش مصرف آخر يعني دوب 13,000 تجيب سيارة وإنسان يشتغل عليها لأن هي قالوا ما زاد عن بيته عن داره ودابته مركبه يعني يا شيخ يستحق لها الإنسان وما كم يكون باقي من الزكاة. نضرب أمثلة أخرى على البيوت خاصة بالذات البيوت يعني واحد نقوله مثلا يبوا منها دين 150,000 عنده حوش يساوي 500,000 ممكن يبيعه ويخش حوش على الواجهة وعلى الطريق أو كذا إلى آخره مع صغر مساحته لكن يساوي قيم لأن تعرف أنت
1: الأماكن التجارية
0: تختلف التجارية يوصل 120-130,000 جنيه يعني ممكن يبيع وياخذ خش في الزنقة الداخل زي ما نقولوا إحنا في نفس المنطقة ما تلاش حتى المنطقة لكن يخش الداخل يعني في الشوارع الجانبية وكذا وياخذ حوش وحوش يساوي 500,000 وعليه 100,000 زي ما نقوله يساوي ياخذ حوش ب 300,000 ولا 350 ولا ب 400,000 ويبيع مش لا والله هذا حوش وما طلعش منه ولا حوش الوالد وعندي فيه ذكريات وعندي كذا هذه الناس كلام نسمعوا فيه هذا كلام
1: صح
0: او بحدا جيران كويسين ما نبيش نفرقهم وكذا هذه حقوق ناس يعني ما تبيش اذا لا تطالب بالزكاة هذا ما اقولكش هو لا يجبر على البيع هذا امر بينه وبين الناس المستفيدين يعني
1: لكن نقول احنا هذا مش مستحق لمصرف الزكاه هذا
0: بالضبط يعني بالضبط يعني انت باب الزكاه هذا ما هوش جهتك زي ما نقول احنا فاذا هذا هو احد الضوابط اللي يقولوا انه هو يعني كما نص عليه الشراح خليل قالوا ان اعطى لرب الدين او اعطى لرب الدين ما بيده من عين من فلوس اللي زي ما ضربنا مثال واحد يبي منا قلنا 60,000 عنده 20,000 عنده 20,000 وفضلت أعطاه 20,000 وفضلت 40 وفضلت عليه بقية ما في الشرح الكبير ومن فضل غيرها أي غير العين باع أشياء أخرى عنده

0: زائده زي ما نقولوا احنا. ضربوا مثال قالوا كمن له دار تساوي 100 وعليه 100 وتكفيه دار ب50 دار ب50 فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه باعها ب100 معي وياخذوا الدار ب50 كويس وش ينفضل عليه فضل عليه 50 يعني المثال جاب الشيخ الدردير قال له دار عليه دين 100 دينار ذهب طبعا يقول مثلا المحددين عليه يقولوا احنا 200,000 وحوشه يساوي مضروب مثال حوشه يساوي 200,000 وتكفيه حوش ب 100,000
1: تمام
0: به عليه دين ب 200,000 وحوشه يساوي يعني 200,000 ما هو البعض يفهم فيها بطريقه اخرى كيف تبيعوا في حوش وقت في الشارع يعني ما نقولش هذا كلام نقول نبيع وقت في الشارع لا نقول احنا نبيع الحوش ب 200,000 وزي ما قال لك في حوش ب 100,000
1: ويشتري في مكان اخر ب 100,000
0: ب 100,000 يعني قداش ويعطي ال 100,000 وفضل عليه 100,000
1: يعطوه من الزكاه
0: هنا
1: يعطوه يكملوا له
0: يعطوه من الزكاه لان القصد هو هذا قصدهم العلماء لما يقول لا يملك شيئا مما هو زائد عن حاجته وزي ما قلنا في الروايه الامام مالك رضي الله عنه عن ثمن داره وركوبته وفي روايه داره وخادمه يعني هذه هي الاشياء التي ينبغي ان تراعى في الضبط في المسائل الغارمين اللي تكلمنا عليها في الحلقه السابقه والبقيه اللي اكثر يمكن ان يثار في مثل هذه المساله في حاجه نص عليها علماؤنا قالوا الظاهر الكلام انه لابد ان يبيع ويعطي معي يعني الان لما قدرت بيتها قلنا المثال ضربنا انه هو يبو منا 200,000 200,000 وحوشة يساوي 300,000 باع الحوش ب 300,000 وخدي حوش ب 200,000 فإذا عنده 100,000 يا فاضلة يسدد بها الدين
1: وما زال عليه 100
0: عليه 100 طبعا هو قالوا هذا احنا العلماء يقولون انه نقدر لا نلزمه بالبيع لكن نعطوه ال 100,000 الثانية حتى لو ما باعش
1: يعني يقدروه انه هو محتاج 100,000
0: يعني نعطوه 100,000 بس
1: ولو ما باعش بالفعل تمام
0: الا في هذه احنا نتكلموا الان كحكم شرعي هكذا لكن لعل الوقائع شيخ والنوازل لا تعطى بحكم عام فيه اللي فيه سفه
1: اكيد
0: زي ما حصلت 100,000 هذه تو نحصل من تركينه ثانيه او نحصل من جهه اخرى من زكاه من جهه اخرى معي
1: صح
0: فيبقى ال 100,000 قاعده حوش زايده عنده قيمتها جيدة موجودة ولعل ما بالأحوط لما الزكاة لابد أن يبيع يعني يشدد عليه في البيع لأن زي ما قلت لك يختلف الإنسان وأن يصرف حيات منه وأن يسدد اقترض ونوى أن يسدد سدد الله عنه واللي مش ناوي يسدد يتلفه الله المسألة من هذا الجانب العلماء فيما نص عليه بهذا النص نحن قدروا حوشة ونعطوه اللي عاجز عنا من ثمن الحوش اللي يعز عليه
1: ولو لم يبيع بالفعل
0: ولكن زي ما قلت لك هذه الباب خاصة يا شيخ الربا كثرت دينها قيد أنا قال وصدق إلا لريبتين معنى المختصر خليل يعني الربا كثرت في يعني بالتجربة الربا كثرت جدا أصبحت هي الأصل مش العكس رأوا سامحوني يعني أصبحت هي العكس لما تشوف انت القيم الان وزي ما قلت لك بالتجارب هذا الامر اصبح يعني دائع والاحتيال والنصب يعني حتى اهل النصب والاحتيال لم يتركوا لاهل العفه شيئا
1: سبحان الله فعلا افسدوا يعني على الناس
0: المحتاجه فعلا نعم لانك انت الان لما تمارس هذا العمل شيخ اسامه كل من يجيك يصدق على طول
1: تبدا طول تشك على طول
0: ايه مع انه قالك هو الاصل التصديق فيه الاصل فيه الصدق المسلم اصل فيه الصدق لكن لتكرر حوادث النصب وكثرتها يعني تجد هذا امر يعني مترتب يعني اصبح هو الصيغه الغالبه لهؤلاء للاسف يعني فالباب التحوط والسياسه الشرعيه في هذا الباب في باب الزكاه قد يعني بعض الاشياء احكام تتغير لتغير النوازل وتغير الظروف العامة يعني.
1: صحيح.
0: وزي ما قلت لك يعني يطمع في يطمع في هذا ويطمع في هذا ويطمع في هذا ويجيك ويقول لك على كلام والله عندنا ايتام نبنوا لهم عندنا كذا واو الى اخره وانت يعني الناس يتعاطفوا بمثل هذه المسائل رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى ورغبة في قربة ياخذ من هذا 10 ومن هذا 20 وهذا من 30 وهذا 50 اهو بنديره اهو بكذا وجار الواقع ما تلقى شيء لا تجد شيئا. وكثير من الأشياء هذه أصبحت يعني هي كما قلت للأسف يعني تكاد تكون هي الأصل لأن المتعففين يا شيخ يعني تجدهم لا يسألوا الناس الحاف
1: سبحان
0: الجاهل وغنياء من التعفف. أنت حتى بكون صندوق الزكاة يعرف هذا الأمر تقول قدم لا يقول لا مقدم شورك لأن حدوث في ملفات تقول لي طول عمري وكذا وهو إلى آخره يعني راه سرية راه لا يطلع لحد يقول لا لو في حاجة كباهي وفي حتى تجيب له زكاة ما يخدش مع انه حق شرعا يعني يعني هو يقول راسه فوق زي ما نقول احنا
1: إيه.
0: ما هوش حد يمن عليك ولا كذا إيه. فتجد بالعكس تجد النصب بطرق متعدده زي ما قلت لك يقول انت عندك حوش تساوي كذا بيع وخذ الزنقه اللي وراك والشارع اللي وراك ما هو شارع وشارع بينك وبين اشتم قلت لك يعني سدد الثمن اللي عليه والناس ما تحصلش او تحصلش لا تتحصل على على ديونها ولا تصرف الزكاه في موضعها. هذا من باب الإجمال هكذا الله أعلم يعني.
1: طيب شيخ من المسائل حتى هي اللي ممكن نترقولها لأن احنا ذكرنا فيما سبق أن في مصرف الفقير والمسكين أن الشخص الذي تلزمك نفقته ما تعطيش من الزكاة أو قالوا حتى اللي تنفق عليه تطوعا يعني زي الأب مثلا يبدأ الابن مثلا يبدأ ينفق على أبوه واجب نفقته عليه الوالد الفقير
0: نعم.
1: فقالوا لما يكون الوالد فقير ما يعطيش من مال الزكاة لأن نفقته واجبة. فهل لو كان الوالد مثلا من الغارمين نفس الشيء حتى وما يعطيش من الزكاة ولا هل يمكن يعطيه من الزكاة في هذه الحالة بوصف الغرم؟
0: نعم أنا كما قلت حضرتك بوصف الغرم لأن الإنفاق على الأب وإنفاق الأب على ابنه من باب المواساة هو من باب المواساة فالدين هذا لا يدخل في هذا الجانب الدين
1: أيوة.
0: لا يدخل في هذا الجانب. أنا والدي مثلا واجب علي النفق عليه يعني بعد الزوجة ابناء يأتي تكلمنا في حلقة سابقة تقريبا ذكرنا مرتب النفق الواجبة يعني
1: صحيح.
0: الأم ثم الأب ثم كذا إلى آخره. هذه النفق الواجبة عليه من حيث إذا كان فقيرا من حيث الأكل والشرب واللوازم الضرورية المتعارف عليها في في في الحياة يعني حسب كل مجتمع وكل بيئة وكل بلد. لكن الغرم هذا جانب آخر مصرف آخر مصارف الزكاة ليس واجبا علي أن أسدد دين أبي حيث أن هذا الجانب يعني. فبالتالي علماء يقولون يجوز للابن أن يسدد يعني أن يعطي مال زكاة ماله في تسديد الدين الذي على أبيه يعني من هذا الجانب صفة الغرم. والعكس كذلك يعني مثلا عندي ابن وننفق عليه يعني أو مستقل في بيت آخر أو حتى كذا مستقل أو يعني ينفق على نفسه يجوز أن نعطيه من من من من من, من المال الذي الواجب عليه عفوا من الدين اللي عليه نعطيه زكاة مالي نعطيها لابني الذي أنفقه عليه بصفة الغرم وليس بصفة النفقة وليس بصفة النفقة سواء يعني بكل الأحوال ابني في كل الأحوال الدين الذي عليه يعني أنفقه اعتباره دائنا في هذه الحالة. بنت حتى البنت أيضا خاصة لو تحدث في بعض الأحيان أن البنت تبدأ مستدينة وعليها الدين وحتى متزوجة حتى متزوجة أيضا يصح أن يسدد الأب زكاة ماله لابنته أو لابنه باعتباره غارم باعتباري والزوجة لزوجها والزوج لزوجته هذه لأن لا تدخل النفق ليس من باب النفقة هنا ليس من باب النفقة. وبالتالي يعني زي ما قلنا يصح الأب الابن أن يعطي الزكاة لأبيه ليسدد عنه دينه والأب يعطي لابنه يسدد عنه دينه والزوج يعطي لزوجته لتسدد عنها يسدد عن دينها وكذلك العكس.
1: نعم
0: هذه الحاله الاستفاده يعني بعكس الاطعام وبصفه الفقر والمسكنه
1: لأن هذه كنفقة.
0: نفقة واجبة على الابن نعم وعلى أبيه الفقير وواجبة

0: أيضا من الأب على ابنه حتى يبلغ، وعلى ابنته حتى تتزوج تنتقل إلى عصمة زوجها، تنتقل النفقة، وجوب النفقة ينتقل للزوج يعني، والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. طيب مش عارف من المسائل يعني اللي يمكن تطرح في هذا الباب، الدين حين نتكلم توا على الغارم، إذا كان شخص توفي مثلا وهو عليه دين، فهل يعني ممكن يقضى الدين هذا مثلا من الزكاة؟
0: كذلك الحكم نعم، لعل يمر بين حيث تكلمنا عليه في أكثر من حلقة شيخ، حيث قتادة، حيث الدين. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يؤتى بالرجل المتوفي وعليه دين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه فضلا
1: يعني يسدد دين،
0: يسدد بها عنه، هل سيعقب حاجة من الميراث ممكن تباع ويسدد بها الديون، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم.
1: سبحان الله.
0: نعم. وحديث قتادة معروف الآن بردت عليه جده، دائما نذكر هذا الحديث. في ورثته من ترك مالا، فاحتج بعض أهل العلم على جواز يعني أداء الديون من بيت مال المسلمين
1: لو ما فيش شيء يعني وفى به من التركة،
0: من تركة. نعم هذا الحكم يعني. بل قيل، بل أهل العلم قالوا الميت أولى بأداء دينه من الحي.
1: سبحان الله.
0: نعم، لأن الإنسان تولى بموحد فلوس، وهذا الشخص عاجز لا يملك شيئا ومات، من الذي يطمع بحصه هذا؟ عاش في طميعة، يقولوا صح ولا مش صح؟ خلاص بشيء، مات وفقير ولا يملك شيئا، خلاص ما عندك شو بتدير له يعني؟ ما عندك شيء، راحت عليك خلاص. ما لم يتولى بيت مال، ما عندك شيء إلا بيت مال المسلمين. فهنا الدين هو حق، لأن الحي قد يرزق ويسدد دينه.
1: صح.
0: يعني يتحسن به الحال في يعني في وظيفته، في دخله، تأتيه هبة، يأتيه ميراثا ويسدد دينه. فقيل الدين الميت أحق من دين الحي في وفائه منها. ليش؟ لأن الميت لا يرجى قضاؤه. خلاص.
1: خلاص.
0: يعني عجز معاش، يقول ربي عوض خيره بس تمت. وبالتالي يبقى صاحب الدين يعني، أو عفوا الدائن المدين يعني، يحاسب على هذا الدين الذي هو في ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وصاحب الدين راح عليه ماله، إلا إذا تصدق بهذا الدين على صاحبه.
1: ساعتها خلاص نسقط معاش
0: صاحبه. بلأت الذمة، يحق الغريم وبرئ الميت كما في الحديث. يحق الغريم وبرئ الميت. وبالتالي يقول العلماء ومنهم علماء أنه يجوز الإنفاق، أو يجوز عفوا الإعطاء من من من مال الزكاة في وفاء دين الميت.
1: باي شيخنا معلش، الاستدلال تو بالحديث النبوي يعني، النبي صلى
0: الله عليه وسلم لا مال فيه. إذا بيت مال المسلمين لا يوجد فيه مال، فيرجع للزكاة. يرجع للمال الزكاة. فالعلماء يعني التقسيمات هذه كأموال، وكل يدخل في بيت مال المسلمين. لكن بعدين زي ما يقولوا احنا هذه ابل الصدقه كما يقال، وهذه الغنائم، هذه الايرادات، زي ما يقولوا الايرادات الان مال الزكاه لواحد، هذه انا مصرفها خاص معي، وهذا غارم. احد اصناف الزكاه الثمانيه يدخل في يعني اعتباره غارما،
1: صحيح،
0: سواء كان حي او ميت. والشيء الاخر يعني لعل يكون فيه يعني من باب الاستحسان وكذا الامر، ان الانسان من اللي يضمن روحنا يعيش؟
1: اكيد
0: بهمني من اللي ما يعطيش، إلا اللي عارف عنده حاجة يمكن يسدد بها. أما اللي عارف فقير وما عنده شيء يا شيخ ما يعطيش، لأنه غضو يموت يا شيخ وريح عليه فلوسي.
1: صح.
0: هو من باب هذا يعني، من باب سبحان الله يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أن لا يضيع حق صح لا يضيع حق لصاحبه، لا يضيع حق لصاحبه. وهذه رأي مسائل زي ما قد تغير الحديث بعض يا شيخ، ينبغي أن بيت مال المسلمين يتولى مثل هذه المسائل.
1: أكيد.
0: يعني إقامة شرع الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا هو وحدة واحدة. ما هوش أشياء معينة، مو الصلاة مثلا أو الصوم مثلا أو زكاة فقط، أو زكاة لابد أن يتولى صاحبها أو جهة.

0: يعني لابد توسع في هذا الأمر وفق الضوابط الشرعية لتعم الفائدة ويعم النفع في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. الآن من الغارمين أيضا لعل في ينبغي أن يوجه إليها مثلا صندوق الزكاة ولكن تبي ضوابط قوية جدا مراعاتها. الآن لعل في بعض الناس محبوسة بسبب الدين في السجون.
1: صح.
0: يعني هم صنفان، صنف يعني سدان بوجه شرعي وألمت به نازلة من النوازل وضاقت عليه الطرق وسجنا لهذا الأمر، فهذا ينبغي أن الشيخ أن يسارع في فك اسمه سجنه. يعني يعني الأولى أقول بصندوق الزكاة مثلا يزور مؤسسات الإصلاح والتأهيل إذا كان فيها، الله أعلم إذا كان فيها، لكن ولو واحد في ولو سجين واحد زي ما نقول ينظر في أمره وما يملك وما ترك من أملاك، ويعني يستفتى أهل العلم الشرعي هل هو ممن يجوز أن يسدد عنه أو لا. أنا زي ولا مال ولا ولد ولا قارب يسأل عليه ولا كذا، لا يعني ينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى وهي قريبة.
1: صحيح.
0: معي. فيش بس لو الناس المختصة يعني بصندوق الزكاة أو الناس يعني هذه رأي مثل هذه المسائل، أن ليش يقول صندوق الزكاة؟ لأن عنده صفة رسمية يخاطب الجهات الرسمية. هذا نتكلم صندوق الزكاة أنه صفة رسمية يمشي يخاطب مصلحة التأهيل إذا كان فيه ناس محبوسين على ذمة قضايا مثلا ديون وتدرس دراسة شرعية وافية ويستفتى أهل التخصص زي ما قلت لك، يعني هل هو ممن تنطبق عليه شروط الغارمين شروط الغارمين وحتى وإن حصلت توبته كذا أم لا، فيفك أسره من هذه القضية المحبوسة لخطر. إن هؤلاء في قلت من بعض الناس اللي ما عنده حد يا شيخ، عنده لا أهل ولا عنده قارب يدوروا فيه زي ما قلوا إحنا، ولا عنده ناس ولا كذا، فيبقى في السجن ما شاء الله. صلى الله يفرج عن كل مظلوم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. آمين. صلى الله عليه. هيك شيخنا أظن أتينا على الكلام على صفة الغارمين ولا ما زال في إضافة أخرى؟
0: والله أعلم. هذا الذي يعني الحقيقة وعوتت من علم الله قليلا.
1: بارك الله فيك.
0: هذا الذي في الدهن.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. الله بارك يعني. الله فيكم. لعل شيخ نستأذنك في الخروج إلى فاصل ثم نواصل حديثنا في باقي المصارف اللي هي في سبيل الله وابن السبيل. نستأذنك شيخنا كما نستأذنكم أيها السادة المستمعون في الخروج إلى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
2: أهلا وسهلا بك شيخ أسامة والمستمعين الكرام.
1: شيخنا، تكلمنا قبل

0: الفاصل عن الغارمين وأكملنا الحديث عن هذا المصرف، ننتقل إلى مصرف آخر من مصارف الزكاة، وهو قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله. ما المقصود بهذا المصرف في سبيل الله؟
1: في سبيل الله الأصل فيه هو يراد به الجهاد في سبيل الله، يعني هذا هو الأصل يعني، وأكثر ما وردت الآيات الكريمة في هذا الشأن، في هذا الشأن، أي المراد به المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله يعني إن كان ممن يجب عليه الجهاد كونه حرا ومسلما وذكرا وبالغا وقادرا على القتال يعني، وليس من وليس هاشميا يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يدخل فيه المرابط أيضا على الثغور الحدود، هذه كلها تدخل، ويكون ينفق عليه من هذا بيت مال المسلمين من جهة الزكاة، من جهة الزكاة ومن مصارف الزكاة، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا كما أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. فأول ما ذكر قال لغاز في سبيل الله، هذا غني، مع أنه غني، لغاز في سبيل الله أو لعام عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، هذا النص الحديث. فورد أيضا عندنا في سبيل الله من القرآن، من القرآن نعم، ووردت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة، وأول ما ذكر هو الغازي في سبيل الغني الذي يغزو في سبيل الله.
0: كيف شيخ يعطى من مال الزكاة إذا كان هو غني يعني؟
1: بهذه الصفة، صفة المجاهد في سبيل الله،
0: يقوى يعني أكثر على على الجهاد.
1: نعم، ويدخل حتى في باب، يدخل حتى باب الترهيب للعداء يعني، يعني أن لا يتركون يعني فقيرا ولا غنيا إلا ويعطى، ولعل في حتى إظهار قوة المسلمين يعني.
0: سبحان الله. نعم. ترغيبا حتى في الجهاد.
1: ترغيبا في الغزو. والترهيب والترغيب، باب الترهيب والترغيب، وإن كان الأصل أن النية هي الأصل، النية في الجهاد في سبيل الله هي الأصل، لكن لا يمنع هذا من المحفزات الشيخ والترغيب، لا يمنع، لأنه هو ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها للغني، يعني الحديث الصحيح بهذا خرج كما قلت، خرج الإمام مالك في الموطأ. بعض المسألة، بل إن العلماء قالوا ولو كان كافرا يا شيخ.
0: سبحان الله، كيف يجاهد في سبيل الله وهو كافر؟
1: نعم، الجاسوس قال الجاسوس الكافر يعطى مقابل يعني ثمن لإخباره بأحوال اللي يطلعنا على يعني، ترسل جاسوس أنت ويعطى على كما قال الشراح السادة المالكية، قالوا كجاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كان كافرا.
0: سبحان الله،
1: إن الفائدة هي المجنية، إن هذا المال هو أعطي لكافر، لكن جنايته، العفو، الجناية يأخذ بالفائدة التي تجنى منه في سبيل مصلحة المسلمين وفي سبيل نصرة الإسلام والحرب. يعني لما تطلع أنت يجيك أماكن عدو، وين أماكن القوة بتاعهم وأماكن الضعف، وين ما يملكون من عدد، ما يملكون من عتاد، ما يملكون من كذا، هذا كله حيجنب كثير من الخسائر قد تخسرها، وتعرف من أين تأتي على العدو.
0: أكيد.
1: هذا يعني قد يمثل يعني جانب كبير، وهذا حتى في العام يعني المخابرات العامة في الدول، يعني ما فيش دولة وتخلو من هذا الجهاز.
0: أكيد. أكيد.
1: للاطلاع على عورات العدو. في الإسلام تكلموا عورات في سبيل الله يعني، وليس كما يعني بين المسلمين في أنفسهم للأسف يعني. على كل حال، قالوا ولو كان كافرا، هكذا للجاسوس طبعا، للجاسوس. المراد بسبيل الله لعل فيه عدة أقوال، هناك من يعني ربطها بالجهاد، فقالوا المراد بمصر في سبيل الله هو الغزو، الحرب، هو الحرب. وهذا الكلام يعني هو مذهب الأستاذ المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وهذه الرواية رجحت ابن قدامة في المغني، وقول أيضا أبي يوسف من الأحناف. القول الثاني قالوا المراد بمصرف الله هو الغزو والحج والعمرة، وهذه مروية
0: إضافة الحج والعمرة،
1: أي هذه مروية عن مذهب الحنابلة والله أعلم، وقبلهم محمد بن حسن الشيباني. والقول الثالث اللي هو المراد بمصرف سبيل الله هو جميع القرب والطاعات، ومنسوب لبعض الفقهاء ويقول به كثير من المعاصرين يعني في هذا الزمن،
0: اللي هو كل القرب والطاعات.
1: إيه جميع القرب والطاعات،
0: هذا في شيء من التوسع يعني.
1: وزال أوسع من هيك. قال الرابع أيضا المراد بذلك المصالح العامة.
0: هذه مازال أوسع من.
1: إيه نعم. هو قول لبعض المعاصرين طبعا هذا الكلام. القول الخامس المراد بذلك الجهاد بمعناه العام، جهاد في سبيل الله بمعناه العام، جهاد اليد والمال واللسان، اسم ذلك القتال في سبيل الله والدعوة إلى الله، وهذا تبناها قرار مجمع الفقه الإسلامي. فزي ما شفت حضرتك يعني الأقوال خمسة، ولكن القول أنه في سبيل الله هذا هو المراد به الجهاد يا شيخ، هذا هو القول تخصيصه بالجهاد في سبيل الله هو الذي كان عليه الأصل، ليشمل بذلك أو مع توسيع هذا المفهوم قليلا وليس كثيرا. يعني لأن الأدلة على هذا أن كثير ما وردت الآيات أو الحديث في سبيل الله تصدق على الجهاد دون غيره، يعني في أكثر ما يرد هذا النص، مما يجعله قالوا أقرب من غيره. بعض المشايخ يعني قال ورد لفظ في سبيل الله 50 مرة في القرآن، 38 وردت مقرونة مراد منها القتال والجهاد، في معنى القتال والجهاد، وفي 8 مواضع يعني الجهاد مع الإنفاق. فذكر يعني احنا لما قلت 38 او كذا هذا المراد. وقيل وردت ايضا في آية الصدقة كما هي مر بينا، قالوا والأربع كذلك تمام 50 وردت مع الهجرة التي تراد بها التوجه الهجرة الى ديار الاسلام، يعني
0: نعم
1: يعني لماذا
0: ترك ديار الكفر الى ديار الاسلام،
1: نعم اعزازا للدين. فترى أن من هذه أكثر ما وردت النصوص أن أغلب المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ هو الجهاد في سبيل الله، اللي هو الحرب غزو في سبيل الله، سواء الحرب لما نتكلم سواء الغزو أو الدفع أو الدفاع عن حياض الإسلام. يعني والقول أنها في سبيل الله هو قول عامة السلف، عامة السلف وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. هذه أيضا هذا من مرجحات كما يقولون، وأن الذي رجحه بعض أهل العلم المعاصرين حتى نقول قولهم القول المخالف يعني لمن يقولون بالمصالح العامة أو يقولون بالعموم الطاعات وكذا، قالوا أن بعض المعاصرين قال أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا. ليش؟ قالوا لأن بهذا العموم لو بنعمموها يتسع لجهات كثيرة، لا يحصر، لا تستطيع تحصر أصنافها يعني، ما تستطيعش فضلا عن أشخاصها يعني، ما عادش عندك تخصيص،
0: كلها مندرج، كلها في
1: مندرج يدخل في بناء المساجد وفي الطرق، هذه مصالح العامة،
0: المستشفيات
1: وبناء المراكز التحفيظ هنا في بلاد المسلمين وكذا، كله يدخل، هو دعم للدعاة اللي في الوعظ وكذا، ما عادش فضل شيء للفقراء، الله أعلم في الجهاد يعني.
0: صحيح.
1: يعني فقالوا لأن لو قلنا نحن في الطاعات يا شيخ حتى الفقراء نفس الشيء في سبيلها، قالوا أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية نفس السبع يخشوا حتى هم.
0: صح.
1: لأنها جميعا من أعمال البر وجميعا تدخل في طاعة الله. باهي شين الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبق، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، أظن نتكلم عن يعني بالذات الفقير والمسكين والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب ما هو كلها في الطاعات يعني. كنت والغارمين العاملين قوله أجرة أو كذا فهذه كلها نفس تدخل في نفس الطاعات يعني. فلا يتصور أن كلام الله البليغ المعجز يعني يجب أن يكون فيه التكرار بلا فائدة.
0: صحيح.
1: بل يجب أن ينزه على هذا الحكم يعني عفوا. يعني لا يكرر كلام الله البليغ يعني يجب أن ينزه قالوا عن التكرار بغير فائدة. إذن فالتخصيص إنما هنا لابد أن له فائدة وهو تخصيص هذه الأصناف الثمانية دون غيرها. لو بتقول مصالح عامة وجميع الطاعات ما عادش فيها تخصيص.
0: صح.
1: ما عادش يدخل فيها التخصيص.
0: ما عادش يبدأ مصرف محدد.
1: بالضبط يعني والله أعلم. قالوا فلا بد أن يرد به معنى خاص يميزه عن غيره عن بقية المصارف. وهذا هو الذي ما ذهب إليه المفسرون المتقدمين والفقهاء من أقدم العصور. فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهاد وقالوا إن المراد بهذه اللفظة عند إطلاق اللفظ هو
0: قتال في سبيل الله,
1: حتى قال ابن الأثير إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه. قد يتوسع في هذه المسألة الشيخ في جانب هو الأصل الجهاد في سبيل الله للغاية من نصر دين الله سبحانه وتعالى وفتح الفتوح.
0: نعم.
1: والعصر الحديث الآن يعني فعلا أصبح للسان والدعوة باللسان وبالدعاة بنشر الدعاة في بلاد الكفر هذا هو غاية من غايات الفتوح اللي هو نشر الإسلام. فلعل يختصر على هذا الجانب شيخ
0: دعوة إلى الإسلام
1: يعني. دعوة إلى الإسلام لأن يعني زي ما قلنا إما لما الإمام بيفتح من بلاد بيفتح فتوح الإسلامية في بلاد الكفر ماذا سيعرض؟ إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. الحرب. إذن أول ما يعرض هو ماذا؟
0: الإسلام.
1: الإسلام وجاي على صهوة
0: الخيل
1: أو جاي مع الدبابة زي ما يقولوا إحنا في العصر المعاصر. كانكم أسلمتوا هذا المراد وتخضعوا للإسلام فنشر الإسلام هذا هو الأصل. فنشره الآن وزي ما تعرف في هناك جهود كبيرة وعظيمة سواء من أحد الناس أو من منظمات يعني إسلامية ولها دور لها أثار. لا يعطى المال هكذا الشيخ. أعطيني شيء أنتجت.
0: صح.
1: أعطيني شيء أنتجت. يعني هل في إنتاج فعلا؟ في إحصائيات تدخل كم لما يمشي الداعي يعني في بعض بالذات لما نتكلم يعني على الأقل ممكن تو الجانب الغربي شيخ أو جانب الدول المتقدمة للنت والقنوات التليجرام واليوتيوب زي ما نقولوا مواقع التواصل هذه يعني فيها تكلفة. فيها تكلفة وقد زي ما قلنا لا يتوسع حتى لا يتوسع فيها الشيخ يعني هذا نتكلم والله أعلم يعني نحن مقلدون وليس مجتهدين لكن على الأقل قول هنا أن يدخل في الجهاد في سبيل الله لأن تكون الغاية من الجهاد هو دعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان وبالتجربة كما قلت لك في حلقة سابقة تدخل في جهاد فعلي ما تكلم مثلا الآن دائما لو بتقول الإنسان تقول له وين تبي بوك تمشي داعية وتدعو الإسلام وين تبي أمريكا وبريطانيا ولا تمشي لأفريقيا
0: كده هيختار
1: تقول أمريكا بريطانيا طول الدنيا المفتحة والتكنولوجيا والمواصلات. أما في أفريقيا يا شيخ بالمشاهدة الموثقة يعني أماكن لا تدخل إليها السيارات.
0: صح.
1: الدعاة يدخلون يقول يمشوا بالدرجات النارية الدرجات النارية ويلاقون ما يلاقوا زي ولما تكلمنا في في في جانب المؤلفة قلوبهم قلنا يعني الداعي لما لو نحصل رأس القبيلة القبيلة كلها تسلم في جرته. يعني هذه يقتصر في هذا الجانب شيخ أقصد الدعوة سبيل الله في بلاد غير مسلمة يعني
0: لنشر الإسلام.
1: بالضبط بالضبط يعني هذا يعني يدخل في هذا الجانب والله أعلم أن الدعوة لله أن هذه هي غاية الجهاد.
0: صح.
1: فتح الفتوح أنت ما يهمنيش بالعكس وكف الله من القتال يعني
0: نشر الإسلام في الأرض،
1: نشر الإسلام بهذه الأراضي. وفيه جهود مثمرة كما قلت لك سواء عن هيئة أفراد أو منظمات، ويعني يدخل الناس الإسلام بالعشرات راهو مقابل على فكرة ليس بذاك المقابل راهو اللي يتخيل الإنسان يعني يعني يتخيل الإنسان. لعل يكون الكلام في سبيل الله شيخ ينطلق في هذا أو يحدد في هذا التوسع في هذا الجانب فقط يعني. أما الكلام لو بنأخذ بالأقوال الأخرى أن في المصالح العامة وفي الدعوة لله في داخل بلاد الإسلام كويس، لا يكون إلا في فتاوى محددة ومن أهل الاختصاص الدقيق، سامحني في الكلمة هذه، لأن في سبيل الله لو في داخل بلاد الإسلام زي ما يقولوا في ليبيا مثلا صفي طبعا اللي عنده كتاب ليبيا طبعا في سبيل الله
0: صح.
1: اللي عنده جامعة مش كامل اللي بيكمله كويس بيعطوا محاضرات توعوية نعطيهم في سبيل الله
0: أنشطة للأطفال تربوية ومحاضن
1: كذا بالضبط يدوا دورات للطلاب فهم درسوهم ولا كذا وإلى آخره العبادات ولا كذا هذا في سبيل الله الباب ما عادش شدة
0: صح.
1: ولا تبدأ ليه ما عادش محصور شيخ راه زي ما قلت هذا بيدوا طريقة يخشوا من عامة المسلمين في سبيل الله بيوسعوا مقبرة في سبيل الله فتلقى الباب ما عادش فيه ضابط فالأولى وأقرب الناس إلى الفهم الصحيح لمراد كتاب الله صلى الله عليه وسلم هو متقدمون خير القرون ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم فيكفي هذا الإنسان. وهذا الإنسان نقول مثلا معينة هنا فقط أو لعل لا تخون العبارة أنها أنت كمتولي أمر الزكاة يعني تتولى ما هو أسلم لك مع الله بالضمان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن أقوال عامة السلف من الأئمة المجتهدين خير القرون من بعدهم وكلهم يعني على خير يعني يصرفون هذا الأمر هو القتال في سبيل الله. فنأخذ من هذا الجانب ونكتفي بهذا الجانب أسلم لأنفسنا، لأن الطرقات والمصالح العامة زي ما قلت ويعني الأفعال الخيرية والدعوات والمحاضرات وكذا هذه بيت من المسلمين يستطيع أن يتولها، لكن لا نأتي لمصرف من المصارف وعامة السلف يقولون يفسرون بفسر نحن نأخذ حين التوسع في هذا. أقول إلا قد يحتاج إلى هذا المصرف وداخل بلاد الإسلام زي ما يقولوا في ليبيا ولا حتى في طرابلس في جوانب معين تأتي إليها بها الحاجة الملحة وبالتالي تبي الفتوى من أهل الاختصاص الدقيق
0: صحيح.
1: لأن الفتوى لما تخرج على العامة يعني يفهمها من يفهمها على أطلاقه لا والله قالوا حتى في سبيل الله حتى يحط في المصالح قد تجوز في المصالح العامة لشدة الحاجة لترتب ضرر معين ترتب ضرر معين وبالتالي لكن
0: كل حالة ترجع بعدين إلى دراسة فقهية
1: دراسة فقهية وحتى الناس العلماء الذين يضيقون هذا الجانب ضيقا شديدا كما نقول
0: صونا لمال الزكاة
1: صونا يعني. لمال الزكاة زي ما قلت لك لأن مش حيفضل أن نقوله بهذا المال بهذا التوصيف مصالح العامة والطاعات وكذا لن يبقى شيء من مال الزكاة
0: صحيح
1: لن يبقى شيء من مال الزكاة بهذا المصرف يعني
0: صح.
1: فبالتالي الأسلم هو ما كان عليه سلف الأمة من تفسيرهم لهذه
0: من أنه الجهاد
1: في سبيل الله أنه الجهاد في سبيل الله بالقتال بالدرجة الأولى وكما قلت لو أخذنا الحكمة من الجهاد وفتح الفتوح ونشر الإسلام قد يدخل هذا في البلاد التي تحتاج فعلا إلى دعاة يدعونا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعونا إلى الإسلام ويكون لهم مقابل في هذا الأمر فالنتيجة تكون نفس النتيجة والله أعلم يعني وإن كان بصورة مقيدة كما قلت فالله أعلم. نبقى على هذا الأسلم أقول لمن أراد أن يحتاط لدينه ألا يخرج صنف في سبيل الله عن الجهاد في سبيل الله الله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به. تناولنا بهذا نكون قد تناولنا 7 من مصارف الزكاة وبقي لنا المصرف الأخير وهو ابن السبيل لعلنا نتناوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
5: رسالة اليوم إلى التجار، أن اتقوا الله فإن لم تفعلوا فأنتم على خطر. الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، ذلك أن كثيرا منهم لا يتورع عن المكاسب المحرمة. نصيحتي لكم إن أردتم النجاة من هذا الوعيد، احرصوا على السؤال عن أحكام كل معاملة مالية قبل الدخول فيها، كحرصكم على أن تسألوا عن نجاح المشروع قبل الدخول فيه، وتحروا المكاسب الحلال كتحريكم عن السلعة أكثر رواجا في السوق، فدرهم حرام يدخل جيبك قد يفسد عليك دينك بل ودنياك، لا تحتكر السلع مستغلا الأزمات التي تمر بها البلاد، فالمحتكر آثم، اجتنب السلع المضرة، فالإضرار بالناس محرم، إياك والغش وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة، من غشنا فليس منا، ابتعد عن المعاملات الربوية ففيها محاربة الله ورسوله. أخي التاجر، درهم حلال تنزل فيه البركة خير من مئات الملايين من الدينارات المحرمة التي تورثك الندامة يوم القيامة. في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
7: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له أو أو في واحد يبينا فلوس فيسأل قال شنو حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي للمرأة فلوس كاش.
9: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
8: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
9: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هكي بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا بشرط أنه هكي يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوى قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها رأوا أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-16-0، 092-092-15-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. لم تأتي اتصالات بعد. السلام عليكم. شيخنا دار الإفتاء الليبية نزلت أمس بيانا بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، وبيّنت أن التعامل بهذه الصورة ممنوع وحرام، لكن في ناس سبق وأخذوا البطاقة وتعاملوا بها بناء على فتوى من مشايخ خارج دار الإفتاء. شنو يدير الشخص توا؟ وهل يلزمه أن يترك المعاملة فورا؟ وهل يتحمل الإثم إذا كان في السابق عمل بها وهو يعتقد أنها جائزة وبناء على فتوى سمعها؟ من قدم فيها ولم يأخذها بعد فعليه أن يتوقف. يعني إذا كان مثلا حجز ودار موعد وقالوا له تعالى يوم الخميس يوم كذا 7 ولا 8 ولا 9 ولا اللي هو 9، إحنا الآن ما يمشيش. قالوا له تعالى يوم 20/9 ما يمشيش تلغى، تعالى يوم 1/10 ما يمشيش تلغى. هذا يجب عليه، من لم يكمل المعاملة يجب عليه أن يلغي المعاملة. من أكملها وأخذها فهذا يجب عليه أن يتخلص من الربح. يقدر الآن ادفع 13,000 دينار باش اعطوه 2000، يشوف الـ2000 دولار اللي في البطاقة قداش يساوي. مثلا الـ1000 يساوي 17، يساوي آسف إن شاء الله لا إن شاء الله لا الـ1000 مثلا يساوي في البطاقة 8000 مثلا في البطاقة، ما هو مش زي الدولار اللي فيه ده. فيحسب 8 و8 16، هو دافع 13، يتخلص من ربح

0: عليه التوبة فقط، أخسر أيضا خلاص تبقى عليه التوبة فقط، لأن في الإرباح هذا عليه أمران: التوبة من الإقدام على الفعل المحرم، والتخلص من الربح الحرام. اللي مربحش ولا خسر هذا عليه التوبة فقط، ما عنده شن بيتخلص. هل رأس المال بعد التخلص من الحرام يصير حلالا؟ نعم هو حلال، بل عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس أموالكم معنى رأس مالك حلال، مش تتخلص من المال كله. سيأتي بعد ذلك ما معنى التخلص. عندنا اتصال سيد عبد الحكيم. السلام عليكم.
1: سلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
1: ليه يا شيخ مسلك بخصوص الحجز بتاع 20 دولار باهي؟
0: ايه
1: انا اللي بنحجز تو عن طريق الكاش.
0: والله يا حرام بالكاش ولا بالواحد، كله زي بعض. انا الان كنت نتكلم عليها ومازال تسمع التفصيل، لكن هي الآن حرام سواء بتقدم بكاش تو تسمع لماذا حرام بالكاش ولا بغير الكاش. بهي
1: بارك الله فيك يا
0: ماشي ماشي سيد عبد الحكيم. سيد محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك يا شيخنا هذا البرنامج المبارك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: يعني الشيخ عندي مسألة زمان داروا بالموضوع الاستثمار في الخارج.
0: ايه
2: أنا أدرت فندق في دولة أفريقية، والفندق هذا أجرة بالباطل لناس ثانية تشتغل فيه. المشكلة اللي خايف منها أنه طبعا فيه مراقص وفيه خمور، تمام، فما نعرفش موقفي في الموضوع هذا. هل نفكره، هل نبيعه، هل مش عارفش اللي نخليه زي ما هو اللي يعتبر حلال أو لا.
0: يعني أنت ما تقدرش تمنحهم منه؟
2: مستحيل مستحيل، دولة سياحية لابد من الحاجات هذه.
0: وما تقدرش تعرف انت نسبة هذه للسكن؟ يعني لو قلت لهم بالله يعطوني قداش النسبة اللي دخلتها المراقص للي دخلها للسكن العادي.
2: صعبة يا الشيخ.
0: صعبة صعبة
2: لأن زحمة هلبة تزعم فيه المكان وخلط حابل بالنبل، ولا قعدت في شك وما
0: عرفت. يعني انت شنو الحلول اللي قلت نديرها؟
2: يعني ممكن ما لما مجمع ليش حلول، أنا قعدت حاصل في روحي ما عادش عرفت أمشي.
0: تبيع البيع ممكن ولا غير ممكن؟
2: لا ممكن البيع ممكن.
0: خلاص هذا الحل. ما لا إذا كان ما عندكش حل إلا البيع، ما تقدرش تأجره ولا تغير مستشفى ولا شيء حلال، كان ما عندكش ما تقدرش تغيره، مثل ما يجيش مستشفى مدرسة.
2: لا يا عم الشيخ هو منتجع سياحي على البحر.
0: ما فيهاش كيف منه.
2: صعب ومخدوم بنقلوات غرف برا هيك وصعب.
0: لا أحسن حل ما لا بيعه وخذ رأس ماله واستثمره في مكان تاني حسن.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: هو الآن يجوز لك أنك تبيعه، هو باسمك أنت ولا باسم الدولة الليبية ولا كيف؟
2: لا هو الفندق باسمي، لكن الأرض يطورك استثمار لفتى سنوات نقوله 99 سنة ولا قداش، وبعد تالي يولي للدولة بتاعهم،
0: تولي لدولة البلاد اللي فيها.
2: ايه اللي دار فيها المكان.
0: يعني مش للدولة الليبية في النهاية.
2: لا لا لا لا, لا
0: وانت اللي بتبيع له، وانت اللي بتبيع له بتبين له.
2: لا طبعا اكيد ورق بيطلع له ورق انه هو هذا استثمار لمدة كذا سنة.
0: ايه فهو بيشري بناء على عدد السنين اللي مازالوا. التمن التمن التمن
2: في النهاية بيرجع للدولة اللي فيها هو المكان هذا.
0: تمام هذا أحسن حل
2: إن شاء الله. ربي سهل زي دورك عن الشيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: الله فيك.
0: ماشي ماشي السلام عليكم. السيد عبد الحكيم قلنا إن هذا لا يجوز، وإن اللي يربح حاجة لابد أن يتخلص منها، وبينت كيف أربح وكيف ما أربحش، وإن رأس المال حلال لا يصير حراما بالدخول لمعاملة ربوية، ولكن يجب التوبة كما قلت، يجب التوبة لمن لم يربح وكلهم في الغالب الآن يربحوا، وتجب التوبة والتخلص من المال لمن ربح. كيف التخلص من المال؟ بإنفاقه إلى ناس فقراء أو في مصالح الليبيين، مثل ربحت 3000 في مدرسة قالوا لك والله نبو مرش

0: صيانة مرش 3000 أعطيهم، نبو حمامات بضاعة الحمامات ب2500 أعطيهم 2500، وال500 الثانية دور وين تحطها. مستوصف قالوا لك والله نبو شوية بضاعة ناقصنا للمواطنين أعطيهم. وهكذا عندنا اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
1: الله شاء ربي يبارك فيك
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: شيخ عندي استفسار بخصوص الزكاة. تو عندي مبلغ من المال يا شيخ. يجيني تو جاني، يعني زي ما نعطيك بالتفاصيل، إنه شهر 6 جاني مبلغ من المال، مبلغ كبير يعني ملايين يعني. وقبلها طبعا السنة اللي قبلها حتى هو جاني مبلغ من المال، لكن صرفت فيه يعني، خذت فيه عقار وخذت فيه عقارات يعني
0: عقارات تبيع،
1: يعني زي ما تقول ما خبيش مخليه من فلوس ليبيا، تعرف العملة انها ديما طايحة.
0: العقارات اللي خذيتهم تبي تتاجر فيهم ولا تبي ملك؟
1: لا مخليهم انا من بعد، ما عندي ما بندير بيهم تو يعني زايد، مش
0: يعني تبي
1: بنبيعهم، انا مخليهم يمكن زي ما تقول للزمان.
0: الزمان معناه كان استحقيت تبيع، مش مش بديرهم استراحة ولا حوازة ولا. الفكرة الأساسية، الفكرة الأساسية أنك كانك استحقيت تبيع.
1: كان استحقيت نبيع، وتو فكرت واحدة منهم تو بنيت فيها استراحة، ما قلت مرات قبل اللي كان استحقيت نبيع، لكن تو ما صارليش بنيت فيها استراحة، وقاعد جنب أعرفها فيه، قلت مرات بنيت فيها استراحة، وقلت مرات بعد وقت البيع مم قاعد ما اعرفش ندير فيها الحاجه
0: باي تمام با.
1: ومن غير الاراضي هذا الحمد لله يعني ربك اعطاني تو مبلغ حتى كبير، وخذيت به تو من شهر 6 اللي فات. خذيت به يعني قريب كيلو حاجه كي ذهب، ومتاع 40 كيلو فضه حاجه زي هذه كي ما اعرفش بالضبط. المهم في شهر 6 يعني. كيف نحسب الزكاة وأمتى؟ من تو نعطي ولا بعد نهاية السنة ولا كيف بالضبط نحسب الأراضي؟ من
0: هادو الفلوس اللي جوك ربح تجارة ولا حاجة مش ربح تجارة؟
1: ربح تجارة وتقريبا ربح تجارة.
0: ربح تجارة وباي ربح التجارة أمتى حولها؟ فما شهر التجارة نفسها مالها فما شهر؟
1: جد شيخ هي تو قلت لك السنة اللي فاتت جاني مبلغ، والسنة هذه مبلغ ثاني.
0: ما هو يا سيد مراد، سيد مراد اسمعني بس، بالنسبة للربح متاع التجارة هذا حول أصلا راهو، يعني مثلا أنت بدأت ب 400,000 في شهر رمضان مثلا، بعدين جوك 200، جوك 300 ربح، أرباح من التجارة، أنت بادي ب 400,000، 100 200 100 200 100 200، لما جاء رمضان اللي بعد لقيت عندك 3 مليون، راك بتزكي على 3 مليون، لأن الربح حول أصله. أني أمتى بديت في التجارة مالي؟ في واحد رمضان. إذا كل مال عندي مبني على هذه التجارة بنزكيه في واحد رمضان، مش مرة ربحت في شوال بنديل لحول، ومرة ربحت في ربيع الأول بنديل لحول، ومرة ربحت في ذي الحج مثلا في رجب بنديل لحول، لا الجميع يزكى في رمضان.
1: تمام شيخ، بطريقة الحصر ما عرفتش أنا يعني المبلغ ما قعدش عندي أنا، لو توليبيات ما فيش
0: انت شنو تبي تزكي الان؟ انت شنو تبي تزكي؟ خلي بالك في اتصال، في اتصال، في اتصال، بخلي تو نشرح لك اني بعد الاتصال باهي.
1: تمام ان شاء
0: الله. وكان ما فهمتش في حاجه ناقصه عاود اتصل مره ثانيه
1: ان شاء الله.
0: ماشي ماشي. السيد محمد قطع، طولنا عليه للاسف السيد محمد. هو مازال حنين السيد عبد الحكيم. ذكرنا ان المعاملة حرام، وذكرنا اللي ما دارش اللي ما كملهاش انه يتوقف، واللي كملها انه يتخلص من الحرام ويتوب، اذا حصل له ربح يتخلص من الحرام ويتوب، وذكرت كيفية التخلص. الان لماذا هي حرام؟ علاش حرام؟ أظن أن معظم الليبيين اطلعوا على بيان مجلس البحوث والإفتاء التابع لدار الإفتاء في مسألة سبب التحريم، وذكرنا أن لها ثلاثة أسباب. ذكر البيان أن لها ثلاثة أسباب. أولا هو الصرف المؤخر، الصرف المؤخر، لأنك أنت لما تبي تجي تحجز يقولوا لك اختر إحدى شركات الصرافة، فأنت بتختار، اخترت مثلا الثقة ولا طرابلس الجديدة ولا المهم أي واحدة. هذه لما بتختار بتلقى سعر البيع مكتوب قدامك 6.70 جنيه وكذا درهم، الثانية مثلا 6.70 جنيه وكذا درهم، الثالثة 6.70 جنيه وكذا درهم. الكذا درهم تفرق، لأن احنا عندنا الدينار فيه 1000 درهم، فسبعين قرش هادو تابتات، لكن الدراهم التانيات يرقوا ويزيدوا، لكن هم 70، يعني انت تتكلم القرش فيه 10 دراهم، القرش فيه 10 دراهم، فانت تتحكي في 3 ملي، يعني تحكي في 3 دراهم اللي هي 3 أو 4 دراهم من 1000، ما تحكيش في ربع جنيه ولا في 3 قروش ولا في 5 قروش، لكن موجود. انت تقول اني نبي الشركة هذه لان ارخص، ولا نبي الشركة هذه لان عندي فيها معرفة، ولا نبي الشركة هذه لان قريبة من حوشي، اي سبب من الاسباب. انت لما اخترت الان، انت لما اخترت حددت ثمن البيع. أنا عبد الحكيم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حاك الشيخ.
0: باي الحمد لله. أنت عبد الحكيم.
2: أنت في الأسابيع الماضية.
0: مش مش مش أنت اللي تكلمت قبل شوية.
2: لا لا شيخ.
0: باي تمام باي. إيه.
2: في الأسابيع الماضية سألت الشيخ في واحد من المشايخ القانون. باي وما
0: شنو؟
2: الشيخ أصل لنا عن أن الشيطان يقول لنا أنت اشتكى منا الإنسان. يعني أنا يعني مرة في المرات مع الدرس أن الشيطان يأتي حتى الإنسان في الموت والاختبار ويدخل معه في القبر يشوش عليه مثلا هو اللي يجيب الملكين. هذا سؤالي.
0: هو قال يدخل معه في القبر.
2: إيه هيك بعض من زينا في درس هيك مرة حضرتها يعني يرسل حتى القبر يشوش على لسان الإجابة عن لما يجيب الملكين يشوش عليها معناها. هل هذا صحيح ولا لا؟ هذه حاجة. الحاجة التالية هو إحنا هنا لما الإنسان يصيبك وتأرب ديما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا كوارد معناها إلا مثلا هي عادة ولا شيء يعني فهمت؟ يعني بمعنى آخر هل يعني الشيطان على الأقل يتحكم في نوم الإنسان؟ إيه هذا السؤال.
0: بح
2: في سؤال ثاني الشيخ قال حتى هو ممر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما يتسرول يعني عندما يلبس السروال يلبسه وهو جالس. إيه هذه حاجة. وفي سؤال ثاني حتى هو يعني قال الإنسان لما بيغتسل ماذا بيستر العورة، يعني قال قد يأتي الأجل الإنسان وهو في حالة اغتسال فيكون يعني مستور العورة خير ما يكون مكشوف العورة. باي شيخ
0: هو. هذا كله قال الشيخ هو ولا أنت هكي؟
2: لا لا يسعد الدروس هو شيخ مش
0: هو شيخ.
2: يسعد الدروس أنا كنت الحقيقة يعني الحمد لله من هنا صغير يعني كنت من دموضة على الدروس.
0: باه يا ربي يبارك.
2: دروس قديمة هي.
0: باه يا ربي يبارك.
2: إيه وفي حاجة ثانية شيخ أول صلاة الجمعة. يعني هل في الحر مثلا الإصابة مثلا المدة هذه ولا حر أشد منا هل يجوز الجمع ولا ما يجوز؟
0: بتسمع الإجابة.
2: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي ماشي السلام عليكم. فقلت أول مانع وهو أخطرها إن هو ربا نسيئة، منين جت ربا نسيئه؟ اني بمجرد انني اخترت الثقه الشركه ولا طرابلس الجديده ولا اسم اي كذا، عرفت قداش نبي نشري الدولار، بنشريه ب 6 جنيه و70 قرش و7 دراهم ولا 3 دراهم ولا اللي هو. اذا هذا عقد، وهذا العقد لازم للطرفين، لمصرف ليبيا المركزي يزيد عليك ولا انت تقدر تفاوضه بعدين، بتمشي للشباك سواء بتدفع نقد ولا بتدفع من حسابك، تقول لاني اخذت شركة الثقة، خلاص يمشي شوف شركة الثقة كذا 6 جنيه و70 و3 دراهم، هيا اعطيني 12000 وكذا ولا 13000 ويتم العقد. احنا عندنا ثلاثة اشياء، عندنا ثلاثة اشياء لابد ان تكون بفور واحد، اللي هي التفاهم على السعر وتسليم الليبي وتسلم الدولار، او تسليم الدولار وتسلم الليبي. اي تأخير في واحد من هذه الثلاثة خشوا في الربا. احنا الان تأخرنا في زوز، فهمتني، والمصرف ان السعر كذا لما ضغطت القبول، ولكن لم أطبق في الواقع إلا بعد يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أشبح قداش يجي الموعد. عندنا اتصال. أخت أم ألاء.
3: أيوه.
0: لبس عليك أختي، تفضلي. نعم. ما تقدرش تصلي على الارض، تصلي على الكرسي.
3: ايه. سؤال ثاني يا شيخ.
0: باين انت عم داير عمليه ولا من الكبر ولا شني؟
3: لا من الكبر، من كبير يعني. ان شاء الله عاش ما نقدر نعمل
0: بالضبط. باه ان شاء الله لاباس عليك. باه.
3: سؤال ثاني.
0: ايه.
3: انا اخش في الحمام واخش في الورقه، ما انا انشغل شو
0: عارف. شنو هو؟
3: عندي اخش في الحمام.
0: ايه.
3: ما بديش اخش في بوحدي مرة.
0: لازم معك حد.
3: ايه يعني تخش معي اجنبية عادي.
0: اجنبية؟
3: ايه.
0: بيتسمع الاجابة باذن الله تعالى. ان شاء الله لا بس عليك يا اختي، ان شاء الله لا بس عليك. سيد محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ عبد المحسن نهاركم مبارك.
0: الله يبارك فيك.
4: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير يا شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين.
4: عندي سؤال من شقين يا شيخ لو سمحت.
0: تفضل.
4: بالنسبة لمعاملة 2000 دولار، أنا كنت سمعت الإجابة نتاعك في بداية الحلقة.
0: إيه.
4: عندي استفسار بسيط يا شيخ. أنا قدمت عليها من بداية العام أول ما داروها، من لما كانت ضريبة مضافة، ما كنتش نعرف إنها حرام، واستعملتها استعمال شخصي للأمانة، يعني في الشراء من النت وتمويل الضغط على الفيس وحاجات زي توا. فأنا كيف نقدر نعرف هل إن نطلع لو فيها مكسب نطلعه بحيث نبتعد على الربا والحرام، هذا باش ما يركبنيش يا شيخ. وفي نفس الوقت أنا هنا طلعتها وقتها تقريبا كان عندي 7.5 يعني هم 2000 حوالي 15000 دينار، وبعدين نزل الدولار وتو ركب ثاني. لو نعتبره إن فيها مكسب وإن أنا ما بعتهاش يعني لبرا أو شيء استعملتها، أنا كيف نقدر نقدره؟
0: كيف تقدر؟ السؤال
4: والسؤال الثاني شيخ، تو انا مثلا ما نشري دولار، نشري من السوق السوداء ولا من اي شخص ثاني، مرات يبدا حد واخذ الدولار من المصرف عن طريق معامله 2000 دولار هديه، واحنا نعرف ان هي في الاصل زي ما وضحت لحضرتكم ان هي محرمه شرعا، فانا لما نشري من شخص هدايا ال 2000 اللي هو ساحبهم من المصرف، هل انا حرام علي لحقني الاثم او لا؟
0: هو تقصد ان واحد جاب لك بطاقه فيها 2000 دولار وقال لك
4: لا لا لا لا شيخ، ال 2000 دولار سحبهم هو كاش في يده.
0: تمام. بعد سحبهم
4: وانا بشيء منه، يعني زي ما يبيعوا في السوق ولا زي ما بيشروا منه في السوق.
0: تمام.
4: الفرق ان انا بناخذه منه هو الدولار يعتبر نظيف بس.
0: وانت ليش تسال فيه؟
4: نعم.
0: انت ليش تسال فيه؟ اشري وخلاص.
4: والله مرات يا شيخ هو شيء يقول لي عندي دولار نظيف واخده من المصرف،
0: باش
4: اني نزل في نفس الوقت نسال الاستفسار انه باش نعرف انه نظيف، لان انا مثلا ما بندير حواله ولا شيء
0: فيها فايده،
4: لو الدولار يعني متداول ولا في اي شيء يردوا فيه علي ولا ياخذوا فيه بسعر اقل للاسف.
0: تمام فهمتك تمام. بتسمع
4: الله يرحم والديك وجزاك الله كل خير.
0: ماشي السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: ماشي. أخت أم محمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بالله يا شيخ، أول حاجة نبي رقمك الخاص لو ممكن.
0: بايتو يعطيك المخرج، وبالله أبعتي رسالة أقول لي نبي فتوى باش نكلمك. باهي على العادي.
5: باهي
0: ماشي.
5: باهي تمام بإذن الله.
0: خير انقطع الخط ولا شني. السيد أبو بكر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ نوضح لك حاجة.
0: ايه
6: انت لما تاخذ، لما تخش المنصة بتاعهم وتحجز الدولار، هم يعطوك المواصفات في نفس اليوم، يعطوك السعر وتمشي تسحبهم من المصرف. ما فيش شركة، شركة غير تختار سوريا في المنظومة بس.
0: سوريا
6: انت تمشي للمصرف بتاعك، تختار اي فرع من المصرف بتاعك.
0: ما هو هذا احنا اعتراض، هو هذا اعتراض دار الافتاء. ما دام هو هذا اعتراض دار الافتاء، ما دام الشركه سوريه علاش تحشي فيها في الوسط؟ خليها زي قبل جائزه،
6: خلينا في المنظومه بس.
0: لا باي الان لي كمواطن شن دخلي في شركه الصرافه؟ ما قدمت ليش اي خدمه ولا مش المعامله بيني وبين المصرف؟ علاش ما خليتها زي قبل؟ هذه هي الاشكاليه.
6: هم المنظومة مدارين على أساس أن الشركات ممكينة، فلما نقول شركات قاعدة الشركات لازم تختار شركة المنظومة. عاش قدروا يغيروا المنظومة؟
0: لا لا، مش معاش قدروا، مش معاش قدروا، مش معاش قدروا، ما يبوش.
6: بايش انت تستفيد
0: يعني؟ شوف شوف شوية بس طوحني. معاش قدروا يغيروا المنظومة، معاش قدروا يغيروا المنظومة، نحي السعر. تعرف لو ينحي السعر يمشي الربع. يعني لو انت واقف، لو انت واقف على الشباك يقول لك راهو السعر بستة جنيه وسبعين وكذا درهم، تقول له باهي على الاقل، على الاقل نفتكه من الربا.
6: ما هذا دولار يركب وينزل يا شيخ.
0: لا لا، هو ثابت. كيف يركب وينزل؟ لا لا لا، في مصرف ليبيا المركزي ثابت، بدليل انك انت يقول لك تعال لي بعد اربع ايام ولا خمس ايام ولا اسبوع وتمشي تاخذ زي ما ضغطت الزر في هذاك الوقت. فهي يقدروا على قولتك، يعني لو كان لابد من شركة الصرافة ما يحددوا ليش السعر لما بنختار. يقولوا لي تو انت خذ شركة الصرافة، ولما توقف على البنك على هذا المحاسب راك ديما جيب زيادة، يقول لك هيك جيب زيادة 20-30 جنيه، ولما توقف يقول لك راو انت الشركة اللي اخترتها بستة جنيه وسبعين قرش وكذا، ولا ستة جنيه وثمانين، لأي سعر. انت بعدين تمد للفلوس ويحولوا لك وتاخذ الدولار. هذه لو
6: في نقطة ممكن غايب عليك.
0: أنا يا سيد، سيد أبو بكر، يا سيد أبو بكر غير شوية بس بايت توضح. تفضل. ما ونين بنقول لك احنا اللي درناه مش قول تقار، هو جبنا المعاملة معتمدة من المصرف المركزي. فأي واحد تاني جو قال ولا دار ولا درهت مش حنسمعه منني، لأنني ما نبيش نسمع لسبعة مليون واحد كل واحد يحكي لي في قصة غير التانية. لا أنا مشيت لمصرف، نقصد مش أنا يعني دار الافتاء، مشيت لمصرف ليبيا المركزي وقعد فترة باش جابلهم الآلية، والآلية راه مش شوية، ست صفحات. يعني أنت اللي بتشرح لي توا، هل اطلعت على الست صفحات؟ أنا متأكد أنك مريتهمش ولا تسمع بيهم، وراسلناهم وهذه هيك ودير هيك وعدل هيك لما في الأخير، في الأخير
6: المعاملة اللي درتها أنا.
0: لا ما وانت المعاملة انت تشبح في الظهر، تشبح زي ما يقولوا في راس الجليد، لكن اللي تحت السطح انت ما تعرفاش. تحت السطح هذا هو اللي طلعنا عليه، طلعت عليه دار الافتاء، اللي هم الست صفحات الآلية من الألف إلى الياء. فانت الآن انت تحكي لي على قصة انك اعطيت الفلوس واعطاك الدولار. ايه لكن في حاجات في الخفاء. هل تعلم مثلا، هل تعلم ان المصرف ما سحبش فلوس، كنت اسحب فلوس شركة الصرافة؟ تعلم بها المعلومة هذه؟ راهو المصرف ما خداش فلوسك، راه خدا فلوس شركة الصرافة واعطيه فلوس كنت لشركة الصرافة. هذه ما تعرفهاش، شو معناها؟
6: هو يدير حاجة زي علاش يدير حاجة زي هاي؟
0: ما هو هذا الإشكالية حني، علاش يدير فيها؟
6: أصلي هو علاش يطول في الطريق ما ياخذ
0: فلوس من مصر تو حني علاش يدير هيك؟ ما نبو نتهمو حد باهي، لكن حني ما نقدروش نقولوا له ما تديرش هيك. حني ماناش حكومة ولا جهة تنفيذية نقولوا له راه ما تديرش هيك. حني نقولوا له راه هيك حرام، يقول باهي شنو الحل؟ الحل دير هيك. ما باش يدير الحل هذا، يقدر يديره وما باش، ما يقدرش يديره ما قال الناس، لكن المهم قال مانيش مداير الحل هذا.
6: باهي هو لما ياخذ فلوس الشركه
0: ايه
6: مقابل
0: شنو ياخذ فيها؟ مقابل شنو؟ أنا مثلا أنا شركة الثقة مثلا جات قلت له أنا نبي نشارك في المنظومة هذه، يقول لي بيحط قداي 6 مليون دينار باش أنا نبدأ ضامن إن اللي بيجي يشري ناخذ منك طول، ماليش علاقة بفلوسه هو. رات خدا 6 مليون ولا جات أنا وأنت ولا فلان فلان فلان شرينا في هذاك اليوم. قداش شرينا؟ شرينا بمئة ألف، يحول المئة ألف لشركة الثقة. رأى المئة ألف ما يخدش فيهم المصرف ليروح راه، يحط فيهم في شركة الثقة ويأخذ هو في الفلوس
6: مئة ألف السعر ذاك. هم متفقين على ما سعر
0: متفقين على السعر اللي انت بتقول اوكي عليه، اللي بتقول موافق بترص البطمة هو هذاك اللي بتجي تدفعه.
6: هذا بين المصرف.
0: لا لا لا انت المصرف
6: بين الشركه انت قلت ياخذ 6 مليون
0: هذا
6: قلت انت ياخذ 6 مليون منهم
0: المصرف ياخذ في 6 مثلا ياخذ في 6 مليون في 6 مليون من الشركه وهذا
6: اتفقوا فيه هم على شنو يا باشا
0: هم ما نعرفش متفقين على سعر اقل لان
6: هو يركب وينزل كيف أقل.
0: لا ما بيقول انت بعدين كل معاملة راو عندك فيها 1% ربع في الألف. المهم المصرف يعطي لشركات الصرافة، وهذا هو الأمر الثاني اللي بنقوله عليه.
6: بيعطيه ليبي
0: ايه في أكل أموال الناس بالباطل. لا تستفيد الشركة غير اصبر شوية، مش مش مش خلصوا عليك انت 6.70 جنيه
6: ايه
0: 6 جنيه ايه بستة جنيه المصرف بيحسب لهم هو بستة جنيه لقرشين، لما بيديروا المقاصة بيحسب لهم 6 جنيه لقرشين فالشركة لا ما هو هذا انت تتكلم على مصرف ليبيا المركزي، ما تتكلمش على السوق السوداء، هو اللي محدد مصرف ليبيا المركزي. لا لا لا لا لا مصرف ليبيا المركزي خليها ثابتة. احني يا ريتها واحدة من الأشياء، وهي هذه أخطر حاجة الربا، يا ريتها ما قال لكش على السعر ويوم تجي تتفاوض انت وياه، عجبك تشري ما عجبكش تروح. يا ريتها
6: كيف ما يقول لكش على السعر؟ كيف تعرف انت بالقيمة؟
0: لا لا يقول لك لما توقف عليه، مش يقول لك قبل 4 أيام.
6: لا مش 4 أيام، لا مش 4 أيام، بلس اليوم
0: يا سيد أبو بكر، انت امتى حجزت وامتى بعت؟ بايا امتى حجزت وامتى مشيت شريت؟
6: نفس اليوم.
0: قداش بينهم؟ حجزت من المصرف وانت واقف على الشباك وقدمت لها
6: الصباح، مشيت المصرف فول كان معي الحساب فيه فلوس.
0: انت غير امتى يعطوك الاوكي؟ امتى يعطوك الاوكي؟ قالوا لك تعال للمصرف.
6: نفس اليوم
0: الساعة قداش قدمت؟
6: لا قدمت قبلها لكن الموافقة جت
0: ايه ايه يعني انت ايه خلاص ما وصلنا لنفس النقطة اللي نبوها، يعني انت اعطوك الموافقة من يومين ثلاثة ولما قالوا لك تعال جات شريت وبعت ولا؟
6: من يومين ثلاثة يا شيخ، مش يومين ثلاثة، بلفت اليوم
0: بين لما غير شوية بس بين لما قلت ايه ولما اعطوك الموافقة قداش فيه؟
6: قلت ايه لشنو؟
0: لما قالوا لك انت اختار الشركة واخترتها وبعدين قالوا لك
6: ها تختار الشركه تقعد لين تجيك الموافقه.
0: ايوه قداش تقعد؟ قداش تقعد
6: السعر؟ هم ذاك اليوم ما يعطولكش.
0: لا كيف ما يعطولكش؟ لا مذكور. لا لا لا لا كل لا لا كل شركه اسمع، كل شركه مكتوب عليها السعر قدامها، ما تقولش ما يعطوش في السعر.
6: مش مكتوب يا شيخ. لا لا
0: لا لا لا لما لا انت ما شفتش باهي، لأن هذا اللي قالوه في المصرف ليبيا المركزي وهذا اللي قالوه اللي عشرات.
6: طيب انت قول حاجه، خلي واحد يدير معاملة وشوفها كيف.
0: أني والله لا أني والله أني جاني واحد الأربعاء اللي فاتت، جاني واحد ديما يتعامل يعني يجي يصل فيه وكذا، وقال لي راه ما فيه السعر. قلت له يا سيدي برا امشي احجز زمرتك شكليا بس، ما نبوكش تتم، شوف هل تقدر تدير اوكي وتستمر في الاجراءات دون تحديد السعر ولا لا. اني تو الراجي فيه كان قال لا راه نقدر نستمر في الاجراءات بدون تحديد سعر، بعدين ممكن تتغير الفتوى. كان قال لي لا
6: لا لا, لا فيه تحديد سعر فيه.
0: ايه خلاص ما له، هذا اللي نتكلم عليه، تحديد السعر من 3 ايام. تحديد السعر
6: يبعثولك يا شيخ، يبعثولك الموافقه، يبعثولك معاها السعر، يقول لك اه السعر اليوم كذا كذا وبرا للمصرف الفلاني فرع اللي اختار انت.
0: با خلاص ان شاء الله حتى هكي الكلام. جاك جاتك الموافقه قال لك راه السعر كذا، بتمشي بعد 5 دقائق، بعد 5 دقائق ها توقف على الشباك، هذا ربا. شو رايك تو حتى 5 دقائق اكثر؟
6: كيف ما كيف بتتم المعامله
0: الحين ابوها شني لما توقف على الشباك؟
6: لما تمشي للمصرف وبتمولك نفس الوقت ما
0: لا غير اسمعني، حين ابو لما تمشي للشباك هذاك الوقت يقول لك السعر، كل واحد يقول له السعر بروحه، وتمد فلوسك ويعطيك الدولار، ولا تحول من فلوسك ويعطيك الدولار، هيك نبوها حني.
6: أي السعر هذا يختلف يوميا يعني؟
0: لا لا لا ما يختلفش، لا لا لا لا لا لا لا غير اسمعني، أنت تتكلم مع مصرف ليبيا المركزي، ما تتكلمش على سوق سودا. مصرف ليبيا المركزي هني توا، انت هذا الكلام اللي قلت لي راو عشرات غيركم قايلين عكسه، وانني ما نقدرش نستمر في المعامله باش تجيني الموافقه الا لما نحدد سعر. انا سيرتك وقلت لك بتجيك الموافقه توا وبنمشي للمصرف، انا على فرض انك انت جاتك الموافقه وانت قريب من المصرف ومشيت، ولا جاتك الموافقه وانت في المصرف وشديت الطابور، أراه في الحالتين هذو ومشينا لربا النسيئة، لأن أقصى ما قالوه المالكية، أقصى تأخير قالوه المالكية ولو غلبة قال إنه هو مثلا يعد الفلوس، يلقى الفلوس ناقصات يمشي للدكان اللي في جنبه يجيبهم، يعني هذا بالكتير 3-4 دقائق، إحنا أعطيناك 5 بالزايد. ما فيش الكلام هذا، فيه أيام ومرات أكثر حتى من أسبوع وكذا، بين انك انت تدخل وتوافق على السعر وبين انك تجي تقدم. وانت زيد اكد واتصل على المشايخ قول لهم راني اني خشيت وحجزت وجتني الموافقه بيني وبين الشباك دقيقه. لما تقول ما هو هذا، لما تقول لي هيك بعدين نقولوا تغير الفتوى. لكن احنا مبدئيا الحل انه يلغوا السعر، يخلوه لما توقف على الشباك يقول لك هذو الشركات متاعنا اختار اي سعر تبيه، هاي تقول السعر هذا خليه زاد ونقص ما يعنيناش. احني لما تقول لي ينقص ويزيد، احني نتمنوه ينقص ويزيد باش ما يحددوا لكش السعر من ايام، لما توقف على الشباك يحدد لك السعر، على الاقل هنا نفتكه من المحظور الاول الاكبر اللي هو ربا النسيئة. بعدين يفضل عندنا حاجتين، أكل أموال الناس بالباطل وضمان بجعل، لكنهم مش ربا.
6: هذيك فرق تماما؟
0: لا ما فيش فرق، أنت اللي جات لي معاملة
6: بالباطل، هذا فرق هو يا شيخ، فرق فيني؟
0: لا كيف؟
6: أنا درت إجراء اليوم منيرينا هذه الدولة كيف؟
0: ما وانت جاي تتعين فيهم على المعاملة هذه، كان الليبيين كلهم ممشوش
6: أجلهم، أنا محتاج يا شيخ.
0: يا سيد الاخر، الحاجه غير شويه، الحاجه لا تبيح الربا والحرام، الحاجه لا تبيح الربا والحرام الا اذا كان للملجئ، يعني نيني بناخذهم باش بنعالج وما لقاش من يسلفني وما عنديش كيف نشرب 9، في الحاله هذه لو ما ناخدش $2000 ونمشي نعالج بيه ممكن نموت، في الحالة هذه نقول لك برا خود حتى الربيع الرسمي بعدين، وهو ربيع هذا. لكن كان مش بالحاجة هذه والله بناخذهم باش نستاسع، ولا بناخذهم باش نجيب تجارة رخيصة، ولا بناخذهم باش نشري سيارة، ولا بناخذهم باش ندير جلسة، رأوا هذا ما هوش ضرورة عندنا احنا. الضرورة
6: مخصصاتي هذه يا شيخ مستنى نبيهم.
0: والله عاداني قلت لك وانت دبر، أنا قلت لك اللي نعرفه وانت دبر.
6: ماشي
0: ماشي ماشي. لا لا لا هو الأخ أبو بكر يعني في البداية يعني هل براوجون يقول لي لا مشكي وبشكي، هي دار الإفتاء جاوبت على الآلية اللي جايبها لها مصرف ليبيا المركزي. فأي واحد أي واحد عنده اعتراض على الكلام هذا معناه هو مش فاهم صح، هو مش فاهم صح. صحيح أنت جيت مديت الفلوس وخذت الدولار طول، لكن في أشياء أخرى أنت ما جبتها، جابتها الـ الـ الـ الآلية اللي مديرها مصرف ليبيا المركزي. فإحنا ما نفتوش على فلان قالوا قالوا، سبب تأخر دار الإفتاء عن إصدار الفتوى هو الكلام هذا. لما سألوا مصر الهيئة الشرعية متاع مصرف ليبيا المركزي شنو الآلية، قالوا ما نعرفوش. سألوا شركات الصرافة، الأول قال كلام والتاني قال كلام، قالوا بقى نشوف الثالث، واللي يقول الثالث مع أيهم يوافق، الثالث قال كلام غير الأولين بكل. فدار الإفتاء وقفت. أنت مسألة تكلم فيها على مسألة راهو بياخدوها 7 مليون ليبي، مش نفرين ولا ثلاثة حتى كان فيها حرام مش هلبة، تكلم على مسألة فيها ملايين يبوا يديروها. فتوقفت دار الإفتاء، قالت يجينا الآلية من مصرف ليبيا المركزي. لا، جت الآلية من مصرف ليبيا المركزي ولقوا فيها أخطاء وبعتوا لهم وعدلوا شوية ولا ما عدلوش ما نعرفش، وردوا مرة اثنين ثلاثة. بعدين قال له هو هذا الموجود، تبي تقول حلال قول حلال، تبي تقول حرام قول حرام. قال حرام، دار الإفتاء قالت حرام. باي علاش انتم ما تقولوا لهم، ما عندناش سلطه احنا على مصرف ليبيا المركزي باش يعدل راهو، احنا نقولوا له هذه حرام والحل نتاعها كذا، وهذه حرام والحل نتاعها كذا، وهذه حرام والحل نتاعها كذا. هو قال باهي باهي، قال لا هذاك يتحمل هو، ما نتحملوش احنا. لكن انا ما نقدرش نقول هذه مخصصات الناس اعطوها للناس بالحرام، هذه ما تعباش عليها راه. يعني لو الدولة الليبية زمان وتوى جد قالت والله بندير قرض للشباب ب100,000 وبيردوا بندير لهم 100,000، لكن أنا بنعطيهم في ذهم 92,000، وهذه مساعدة منا للشباب لأنه بيخلص على 6 سنين، وهي فعلا مساعدة، ما يلقاش من يعطيه 100,000 يردهم على 6 سنين، لكن دخلها الربا لأن نعطوه فيدة 92 ويبوا يردوا 100. إحنا نقول والله هذه مخصصات الشعب، وما دام مخصصات الشعب الربا جايز هكي تبين نقوله؟ لا ما نقدرش نقول هكي. قولك أنت مضطر مش مضطر، مخصصات الشعب مش مخصصات الشعب، هذاك بعدين الملام على مصرف ليبيا المركزي ما جاش أسألنا إحنا وقلنا له الطريقة واخذها وبعدين قلنا حرام، هو ما باش يعدل بكل في الأول لأن صار عليه ضغط. وبالتالي كون الشعب مضطر ولا مخصصات الشعب ولا اللي هو، هذا لا يبيح الحرام. أنا جتني فتوى هذه حلال ولا حرام، بنقول حرام. بياخدوها الشعب كله، ما يبوش ياخدوها، بيسمعوا كلامي ما يبوش يسمعوا كلامي، لكن بيني وبين وراه كلمة حرام ما هي سهلة راهو. يعني كان هي حلال مش فرحانة دار الإفتاء تقول حرام، بالعكس والله ماذا بيها تقول حلال، لكن الله غالب الآلية اللي جتها آلية خطأ شرعا، بقى كيف نديرني؟ ما عندي ما ندير لك. المهم تو نزيد نتكلم على الصورة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أخرج إلى فاصل قصير، ألتقيكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك أرحم الراحمين. بدأت في قصة الـ2000 دولار وذكرت الأحكام الشرعية ثم لماذا هي حرام. أول شيء، والأخ أبو بكر في نهاية الجزء الأول من الحلقة حاول في البداية أن يقول ليس هناك، ثم وصلت معه بلسانه هو إلى أن التأخير موجود بين التفاهم على السعر وبين تبادل العوضين. أنا قلت له إن شاء الله حتى 5 دقائق، قال لا لا عشان 5 دقائق. طبعا أنا سيرت في كلامه باش نبي نوصل لحقيقة، يعني مانيش فرحان ان نقول حرام ولا دار الافتاء تقول حرام راهو، لكن الوضع اللي حكولي عليه عشرات مخالف لما قاله السيد ابو بكر. فكنت من الاول نقول لا اللي قالوا لي هيك، ولا الدليل اللي جانا من مركز ليبيا عشان اسمه مصرف ليبيا المركز هيك وننهي الجدال، لكن احنا على الاقل نبي نوصلوا للحق. كلام دار الافتاء ماهوش قرآن راهو، فإذا تبين لنا أن فهمنا غلط ولا كذا ما فيش إشكالية، بكل أن نعتذر ونغير الفتوى. أو إذا تغيرت معطيات الفتوى، يعني لو مصرف ليبيا المركز يقول والله هادو اللي قلت عليه تو نديرهم، تو نطلع فرحانين طول نقول والله حلال وبروا، لكن الله غالب هذا الموجود. فأول شيء اللي هو الربا النسيئة، ربا النسيئة جاي من أن الإنسان يثبت سعرا معينا سيكون به البيع والشراء اللي هو المواطن، تقدرش تتم الإجراءات حسب علمي لن تدير الموافقة إنك شركة الفلانية والشركة الفلانية تعرف قداش تبيع. ثم تأتي الموافقة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة، في اللي يقول أكثر من هيك وفي اللي يقول أقل. ولما تجيك الموافقة تقدر في نفس اليوم، أو لازم تمشي في نفس اليوم، ما نعرفش أني والله ما درتها ولا ندري بيها، لكن يا تمشي تقريبا يحددوا لك موعد، يقول لك اليوم الفلاني تمشي للمصرف وتدير، تمشي للمصرف وتبيع. إذن زي ما قلنا ربا النسيئة جاي من التفاهم على السعر أولا، وتفاهم حقيقي لا يتغير معه السعر بعد ذلك. لما قال لي راه السعر يرقى وينزل، قلنا له يا ريت يرقى وينزل السعر باش نوصلوا لعدم ربا النسيئة، باش لما يجيني يقول لي راه اليوم زاد السعر كذا كذا راضي ولا مش راضي، هذاك يبدا خيار حقيقي. لان بعض الناس قال لا والله ما منين تجيبوا فيها الدواء صرف مؤخرا، انا عندي خيار نقدر نمشي لا لا خيار غير حقيقي لا ليك انت ولا لمصرف ليبيا المركزي. يعني لمصرف ليبيا المركزي يقول لك السعر زاد وبنزيد عليك، ولا انت تقول لا نزل لي شويه، ولا خير المصرف الثاني يبيع اقل، ما فيش الكلام هذا راهو. وبالتالي تحدد السعر يوم الموافقة انت اللي درتها غادي، مش الموافقة اللي جت يوم درت موافقة على اني بشركة الثقة مثلا، ما نعرفش في شركة الثقة، هذا مثال يعني. هذاك الوقت تم التفاهم على السعر، وتسليم العوضين تم بعد يوم يومين ثلاثة، بعد ربع ساعة، حتى بعد ربع ساعة، حتى بعد 7 دقائق ما يمشي يشرى. هذا على فرض ان فيه 7 دقائق، فيه 7 دقائق، لأن أنت تحكي على 7 مليون، ما تحكيش على 3 أنفار بحيث يكون بين الموافقة وبين التمام 7 دقائق، لا في وقت. هذا أول شيء وهو أخطره ربا النسيئة. ثاني شيء هما 3 أشياء، ربا النسيئة أو صرف مؤخر نفس المعنى، ثم ضمان بجعل، ثم أكل أموال الناس بالباطل.
الضمان بجعل زي ما قلت للسيد أبو بكر لما قعد يناقش فيا، قلت له هل تعرف أن أنت مصرف ليبيا المركزي أو المصرف اللي أنت مشيله، المصرف مش المركزي لأن المركزي ما تتمش فيه المعاملات هذه، بس المصرف اللي أنت مشيله ما يخدش بفلوس كرة، لما تمد له 13,000 كاش مش هم اللي يخشوا الحساب راهو، ولا تقول لا وبنحول لك 13,000 مش هم اللي يخشوا الحساب، هو ياخذ زي ما قلنا من حساب تجميعي حطاته عند شركة الصرافة، الشركة اللي تقول ايه يعني نبي البرنامج هذا، يقول احطي مليون زوز مليون 10 مليون 100 مليون 30 قرش، المهم ما نعرفش طبعا ما تجيش 30 قرش، هي لابد مبلغ كبير يعني بيكون، فتقول له باي بنحط مثلا 6 مليون زي ما اتفقنا مثلا، فهني لما نبي نجي نقول له تميت عن طريق شركة ثقة ومديت له 13,000 ولا حولت له 13,000، في الحقيقة هذا ما يبيش يمشوا للمصرف اللي ني فيه راهو ولا لمصرف ليبيا المركزي، هادو بيتحولوا دركت لشركة الصرافة، لأن المصرف بيخصم 13,000 هذوك من شركة الصرافة من 6 مليون اللي حاطينهم، فأني قدمت شركة الثقة يخصم منها 13,000، الثاني الثقة 13,000، الثالث الرابع العاشر، لأن يتموا 6 مليون بعدين هم يقولوا كان مازال يقولهم زيدوا غيرهم 6 مليون تانيات، فهذا ضمان لأن المواطنين يسددوا دفعة الشركة، ضمان باش المواطنين يسددوا، بوين الجعل إن كل مواطن بيدفع 13,000 أني عندي فيه 70 جنيه كشركة ثقة، ولا عندي فيه 100 ولا 200 ولا قرش ولا قرشين، المهم كل واحد جاي باسميني واعطيت 13,000 وانتم حولتوا لي 13,000 واني ضمنت بال 13,000 متاعي كشركة الثقة رقم تعطوني 20 قرش، جنيه زوج جنيه 100 جنيه اللي هو، فصار ان الدولة شركة الصرافة آسف ضمنت المواطنين ان يخلصوا باعتبار حطت 6 مليون مسبقا، واخدت على هذا الضمان جعل، الجعل اللي هو زي الربح زي أجرة، والأجرة على الضمان أو الجعل على الضمان هذا محرم قريب من الربا، نحن عندنا 3 أشياء لا تكون إلا لله، القرض والضمان والجاه اللي هي الواسطة، فهذا حط الضمان باش تاخذ مقابل، يعني لو قالوا لها لا أنت حط 6 مليون وبردوا لك 6 مليون راهو أضمن المواطنين وحط 6 مليون وبردك 6 مليون، والله ما في حتى شركة صرافة عاطية قرش، لا هو عاطي 6 مليون لأن عارف بعد ما يضمن الناس هذو، طبعا هو ما شافش الناس ولا الناس شافوه ولا، لكن هيك حقيقة المعاملة، إن قالوا له حط لنا 6 مليون باش تضمن اللي بيسجلوا عن طريقك، فهي حطت 6 مليون باش تاخذ 100,000 ولا 10,000 ولا اللي هو، فهذه ضمان بجعل وهو محرم. الأمر الثالث اللي هو أكل أموال الناس بالباطل، الآن أنا مواطن ومتع شركة الصرافة مواطن، علاش تعطي فيه هو في القرشين في الدولار ولا قرش في الدولار ما دام أنت كدولة المطلوب أنك تساوي بين رعاياك، هو ما قدم ليش أي خدمة، الخدمة كلها منك أنت، علاش يضمن فيها وتعطي فيه فلوس زيادة، ما يقدر ما تضمناش، واللي ما عندهاش رصيدة تقول له روح وما ياخدش فلوسي بدون إذن مني وبدون طيب نفس مني، ففيها أكل أموال الناس بالباطل. السيد أبو بكر قال لا الإثم عليهم هم مش عليني، ها هذه ممكن سيروا فيها شوية، لكن في النهاية أنت بتعينهم على هذا الأمر، ممكن نقول اللي ضرورة ضرورة معلش حتى مش ملجئة، لو كان هي هذه المسألة في أكل أموال الناس بالباطل بس نقول أني والله مش أني اللي بناكل هم اللي بيأكلوا، لكن أنت بتعاونهم عليه، الباري عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأني بنصيرهم، فهذه هي المآخذ الثلاثة، طبعا أظن أن كان في غيرها
ولكن عدلت. لكن بعدين وقفوا في الثلاثة هذو، وعلى ضوها أصدرت دار الإفتاء الفتوى متاعها الرسمية، ويستطيع أي شخص للاستزادة أن ينظر في هذه الفتوى. بعض الناس ردوا عليها، لكن ردود باهتة حقيقة، وردود فيها ليس المطلوب بها، ما نبوش نقوله ليس المطلوب بها وجه الله، بالك لعل الكلام هذا يكون فيه تجني ولا كذا، لكن فيها تلقيح يلقح على دار الإفتاء. انت بقى خلاص قول هذه عندي ني كذا وخلاص، عادي تقبلها دار الإفتاء، وكان الناس خدوب فتواك تحمل انت يوم القيامة، زي ما احنا بنتحمله يوم القيامة لو كان راهو حلال واحنا قلنا حرام، اللي هي احنا نقصد دار الإفتاء قالت حرام، راهو يوم القيامة بتحاسب عليه راهو، لان تحريم الحلال زي تحليل الحرام بالضبط، نفس الإثم، نفس الإثم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من اللي جي يقول لك على حاجة حرام وهي حلال؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن أنت كشيخ ولا دكتور ولا شخص ولا سمي اللي بتسمي، أطلع وقول دار الإفتاء غلط، لأن عندي واحد اثنين ثلاثة، وخلي الناس يأخذوا بهذا وهذا. لكن أنت لما تجي في الوسطك تقول كلام يعني ماليش أي علاقة، يبدأ الأمر مش لله، أو على الأقل الشخص اللي بيشوف يعرف أن الأمر هذا مش لله، فما يحدثش التأثير متاعك الفتوى. وإذا أحدثت تأثيرا فإنما تحدثه في متبعي الهوى. شنو متبعي الهوى؟ اللي عمره ما عرف الشيخ هذا ولا سمع له ولا يحبه ولا عمره استفتاه ولا يندري به، لكن لأن الشيخ هذا قال حلال ودار الإفتاء قالت حرام، ونين بيها حلال لأن بندير وبندير وبندير، الشيخ هذا مش عادي، بكل بكل ناخذ به الفتوى هذه ونمشي ناخذ الفلوس، وبعدين معاش نشبح له حتى بربعين، نولي ناخذ من دار الإفتاء ولا ناخذ من مشايخ غير الشيخ هذا. هذا راه ما اسمهش تأثير، هذا اسمه الناس تريد أن تتبع الهوى. اللي قالوا هل بره مش واحد بس، لكن اللي رد حسب علمي اللي رد على رد دار الإفتاء هو واحد بس، لكن في هلبة قبل قالوا حلال، هل اطلعوا على ما اطلعت عليه دار الإفتاء؟ هل اطلعوا على الألية كاملة ولا غير فلان قال لي وقال لي، زي ما سيد أبو بكر أجبته في هل بيجون يرى والله هل بيقول لا وانتم مكيف وما فيش شركة. المهم كل واحد، والله كل واحد يجي يقول لك في كلام ما هو قريب من كلام التاني بكل، ويبيك تفتيه على اللي يقوله هو. لا أنا ما نفتكش على اللي تقوله هو، أنا نفتيه على الآلية اللي جابه اللي مصرف ليبيا المركزي، لأن هي اللي أكيدة وهي اللي معتمدة، لأن اللي بيع هو اللي مديرها. لكن أنا ما نقدرش كل مشتري نفتيل على أساسه هو، مدام عندي الآلية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي راهو. لكن راهو باش الناس يقتنعوا بالرأي، وأنه هو عن علم، وأنه هو ليس اتباعا للهوى، أو نناقشوا في الناس ونسيروا فيهم ونحاولوا نقنعوهم إقناعا أن الأمور هذه صحيحة، ثم بعد ذلك راهو ما تدورش بكل دار الإفتاء ولا تسبه ولا ما تبيش برا مش يخود. احنا ما نبو نوقفوا للناس في الطابور ونقعد ندفوا فيهم ونحبسوهم كان مشو ضرورة، ولا كان مشيخ ذي الرأي هذا الشيخ هذا ولا الثاني ولا الثالث، بنقولوا له انت مخلد في النار. لا احنا قلنا الفتوى أو دار الإفتاء قالت الفتوى بما يمليها عليه الدين وخشية الله عز وجل، وبعد ذلك الناس أحرار. الشيخ راهو يفتي بالحكم الشرعي ولا يلزم الناس به، اللي يلزم الناس القاضي.
وبالتالي خيركم هلبة تعليقات نشوفكم خيركم ما تمشوش لمصرف ليبيا المركزي وتقولوا له ما قلنا لحني ورسلناه وقال ما ناش معدل هاي شو بنديره احني توا يعني ما نيش معدل على ما نيش معدل الأشياء اللي انتوا قلتوا فيها مشاكل وخاصة الأولى والثانية والله تعديلها من أبسط ما يكون إلغي الضمان لأن أنت مش هتعطي للي عنده فلوس مش هتعطي لواحد ما جاب لكش نقدا ولا ما عندهش رصيد فما فائدة الضمان هذا هيك الظاهر أنه مبدئيا ما فيش فائدة فيلغى أنت لما تقول اختار شركة الثقة قول يوم توقف على الشباك وتلقى الأسعار غادي تم قصة الربا وتم ضمان بجعل تبدأ قصة أكل أموال الناس بالباطل ممكن بعدين أسهل شوية ممكن نقولوا لها بعدين أنت أعطيك مصرف ليبيا منك أنت ما تعطيش من أموال الليبيين اللي هو زي زيهم حتى هو مواطن ليبيا راهو اللي مديرها فهذه هي المسائل واللي يبي يشوف الرد على رد الرد شوف مقال الدكتور محمود سلام الغرياني في اللي رد قال لا والله انتم قلتوا ربا نسيئة او صرف مؤخر وما فيش صرف مؤخر لان فيه خيار وما فيش موعدة من الطرفين وكذا والحقيقة كلام مؤسف شوية يعني بعيد من الواقع لما تقول لي ما فيش موعدة من الطرفين وانت ماشي عارف انك بتشري حتى فلوسك عادهم بالقرش على السعر اللي كاتبين لك قبل يومين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا عشر ايام ولا اللي هو ومصرف ليبيا المركزي ما قدرش يقول لك لا غيرنا راو درنا وزدنا ولا انت تناقش اذا اللي يقول راو ما فيش صرف مؤخر بهذا المعنى وما فيش موعدة فيش كالية ممكن لو عنده اعتراض من جهة تانية على النقطة هذه ممكن يكون مقبول أكثر مما قاله لكن هذه الكلام بعيد هلبة وكلام مش ماشي مع الواقع بدون سب بدون تجريح بدون أي شيء وما قلتش حتى من هو أني الشخص وعادي الناس تبي تقتنع بيه وبيتحمل هو يوم القيامة عليه رقبته يتحمل لأن عمر بن عبد الله بن عمر قال أنظرونا فإنكم تجعلون جسورنا تجعلون رقابنا جسورا على النار يعني المفتي بيمد رقبته يوم القيامة زي الصراط تشبيه هو مش حقيقة لكن هذا الفكرة بيمد رقبته زي الجسر وبيجوا اللي استفتوه يمشوا عليه كان غلط بيطوحوا مزوز يا أخي مرات هو يطيح والفوق ما يطيحش مرات المستفتي إذا وثق في دينك وأمانتك وعلمك عبد الله بن عمر من اللي شكك في علمه ولا دينه ولا تقواه ولا ورعه ولا ما في حد فلو هو أفتى مثلا أفتى مرة من المرات بهوى ولا بتشهي روضك بيمشي على رقبته وهذا بيطيح فأنت اللي تفتي هيك وخلاص يعني بدون علم بدون ما تكون عندك الآلية بونتو في دار الإفتاء وخلاص ولا بونتو في أي حد وخلاص ولا لأنك أنت عندك خصام مع الآخر رأى يوم القيامة بتطيح أنت الأول يا إما على الأقل يطيح أنتم الزوز يا هو يمشي وأنت تقعد أنت تطيح أنتم الزوز إذا تبعك حتى هو لشهوة ولهوى النفس مش لأنك أنت عالم ولا أنك متقي ولا أنك تخشى الله عز وجل ولا زي ما قلنا عمره مش بحلة وعمر

زوز، او على الاقل ممكن تطيحوا جماعه دار الافتاء الثاني، لا لانه واثق فيهم وواثق في علمهم وكذا، ودي ما ياخذ منهم وبعدين بياخذ منهم، واصلا هو اخذ بهم في امر ليس محببا عنده، بالعكس ماذا بيه تكون حلال هو، لكن الله غالب قالوا له هكي، فكان فتواهم غلطه مبنيه على تسرع ولا عدم علم ولا كذا، هم يطيحوا ويقعدوا هو. وبالتالي هذه مسائل يجب الانتباه لها. نذكرني بنكتة واحد، من باش نقوله محدث لك خاش على علم الحديث، فجاء واحد جاب له جرة هيك، والخادم متاعه جاب له جرة وبيبزحها، قال له خيرك، قال له والله أنبأني فلان عن فلان عن فلان اليهودي أن بداخلها خمرا، الجر هذه فيها خمر، فاخذها هذاك وسلحبها كلها شربها كلها مع بعضها، قال له خير، قال له والله ما شربتها إلا لضعف الإسناد، قال احني يحدثوا فينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والرد في الحديث، تبينيني ناخذها عن عبد عن كذا عن يهودي، لا هذه ما تمشيش. فهو شربها ومعنا ظاهر على يعني مبني على علم، شربها لأنه هو بيشرب خمر، وإلا مسألة الإسناد الضعيف اللي قاله لو قام المغطى وشم يعرف خمر ولا مش خمر، لكن هو صادفت نفسه فأراد أن يأخذ بهذا المعنى، وهذا لن ينجيه أمام الله عز وجل يوم القيامة. فحتى هذه هنا أنت تتبع فيه من قبل وتعرف وخشته وعلمه وتقواه، وإنه انظر للألية صح ولا لا، يعني نين أتحدى الناس اللي يبوا يتبعوا الشخص هذا لأنه هو افتابها من زمان النحلال، قالوا له بالله تراجي بنا الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي اللي انت افتيت عليها الفتوى الأولى لما قلت حلال، نتحداه أنه هو عند الآلية، وبالتالي الفتوى متاعها حتى وإن صادفت الواقع ولا هو ولا حمزة الشيخي ولا المجموعة اللي قالوا، نتحداهم أن تكون عندهم الآلية كاملة من 6 صفحات، لو كان ما عندهمش فهم مخطئون وإن كانت حلالا المعاملة، لأن فتوى بدون علم، فلان قال لي افتي، فلان قال لي افتي، فلان قال لي افتي، وهذا ما يجيش، أنت بتفتي ل7 مليون مش لنفر واحد. وبالتالي إذا كان قالوا عندنا الآلية على الأقل نطمئنوا شوية إن هم قروا كذا وإن هم اجتهدوا، وإن شاء الله يكونوا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد. أما لو قالوا لا والله ما عندناش الآلية وفتان هكي وخلاص، ولا فلان قال لنا ولا فلانة قتلنا، أرى هذا كلام والله ما ينبت على بعضه بكل، ولن ينجيه أمام الله عز وجل يوم القيامة. كانت تذكروا في أول ما نزلوا البطاقة 10,000 كانت في بداية الأمر، يفتوا فيها مشايخ السعودية ودار الإفتاء في ليبيا ما تفتيش، هذاك يفتي فيها بناء على كل متصل يتصل بفلان يقولوا راه بيحطوا بيديروا بيديروا، يقول لا إحلال، يتصل تاني يقول لك كلام بالعكس يقول له حرام، فتصدر الفتوى من برا، وفي ليبيا دار الإفتاء ما أصدرتش فتوى، علاش؟ لأن ما فيش آلية، فلان قال لي وفلان قالت لي، وهذا ما يمشيش في العلم، في مسألة فيها ربا ومسألة يبيدروها ملايين من الناس، ما ينفعش الكلام هذا، اللي قالها غادي هو اللي أخطأ، موقف دار الإفتاء هو الصواب، إنني ما نقدرش نحرم عليك حاجة قد أطلع على آليتها الصحيحة وتطلع إحلال، ولا نحلل لك حاجة وبعد ما نطلع على الآلية متاعها تطلع حرام، هذا بعد ذلك زي ما يقول مشايخنا اثبت العرش ونقشه، يعني تبت العرش هو وبعد ذلك أبدأ زين فيه، لكن يقولوا لك زين العرش وانت ما ريتش العرش وما شبت زين، زينة كلها في الهواء لا قيمة لها، نفس الشيء هني، فتوى بدون ما تعرف الآلية الصحيحة الكاملة
فتوى لا قيمة لها، حتى وإن صادفت بعد ذلك الصوابرة.

0: يعني نفرض ان شيخ تاني قال زي دار الافتاء حرام، ولما قلنا له وين الآلية قال لا والله فلان قال لي وفلانة قالت لي وفلان دار لي وفلانة دارت لي، نقول له لا وانت أخطأت حتى وإن وافقت الصواب، لأن فتوى ليست مبنية على أصول. جيني واحد أنا الآن يقول لي مرتي طالق ولا مش طالق، نقول له بقى انت شن قلت لها بالضبط؟ لا يقول لي انت قول لي طالق ولا مش طالق، نقول له بقى قول لي انت شن قلت باش نعرف طالق ولا مش طالق، بقى نقول لك طالق وهي مش طالق ونتعذب هني، ولا نقول لك هي مش طالق وهي طالق، ولا بالعكس ونتعذب هني. يقول لي شيء لا لازم تفتي لي قبل، والله اني ماني فتيله، بيحرج بيقول هذا ما ينفعش ان شاء الله والله تطربق. كيف تبين نقول لك حرام طالق ولا مش طالق وانت ما قلت ليش شن قلت؟ فلنفرض ان مثلا اني قلت له طالق مرتك، وبعدين طلع عم قال انت طالق، هل فتواي اني صح مع انها وافقت الصواب؟ هي اني قلت له انت طالق هي طالق، وبعدين سمعت بعد سنة ولا اثنين ان قالها انت طالق، ففتوتي جت موافقة للصواب لكنها لم تكن مبنية على اصول فهي محرمة حتى وان وافقت الصواب. زي ما قلت ما دام مش مبنية على علم فهي محرمة. رغم مش ما نقصد علم أنني قاري ولا مش قاري، لا يعني علم المسألة اللي هو قالها باش نعرف أني نقول له طالق ولا مش طالق، أو قلت له لا والله مرتك مش طالق وبعد فترة قال أني قلت لها طالق كان مشيت اليوم لحوش عيالك وما مشتش، هي طلعت مش طالق الآن لكن فتوتني حرام لأنني ما سمعتهاش من أن كان كمشيت الحوش عيالك اليوم أنت طالق وما مشيتش، باش تكون فتوتي موافقة للصواب. فهذا يعني خلاصة أطلت الكلام فيها، لكن الأمر مهم هذا لا شاهو باش الناس بإذن الله تكون على بينة. الأخ مراد سأل قال جاه مبلغ كبير من المال وشرى بيه كيلو ذهب و44 كيلو فضة ولا شن هو، وشرى مجموعة أراضي مخليهم للزمان لكن واحدة منهم بيديرها استراحة واحدة منهم بيخمم يديرها استراحة. الآن يا سيد مراد زي ما قلت لك حول الربح حول أصله، مادام هو ربح من تجارة أنت بدأت في التجارة هذيك، أو إذا كان أنت مثلا لما خشيت في التجارة عندك نصاب حول الحول الأول، مثلاً أنا عندي 1,000,000 دينار وقعدوا سنة زكيت عليهم، قعدوا سنتين زكيت عليهم، بعد مثلاً في واحد رمضان ملكت 1,000,000 زكيت في واحد رمضان وزكيت في واحد رمضان، وبعدين خشيت تجارة في جمادة الأولى أنا قاعد حولي في رمضان، لأن مال التجارة كان أصله مزكى هو، فحولي قاعد واحد رمضان حتى وإن بدأت في شوال ولا بدأت في صفر ولا محرم ولا ذي القعدة ولا أي شهر تاني قاعد راه حولي في رمضان. غير الفرق شني إن مثلا لو خشيت بنص مليون ونص مليون، لا النص مليون هذوك حولهم ثابت وكل حاجة تجيني من التجارة بنضيف على الأول حتى هو على النص الأول، فحول الربح حول أصله أنت شوف أمتى كنت تزكي هو ذاك اللي تحسب فيه. الآن كيف بتحسب؟ تحسب هذا الذهب اللي جبته قداش يساوي في السوق كسر، وتحسب الفضة اللي جبتها قداش يساوي في السوق وتزكي عليهم كل سنة مع مال التجارة. طبعا إذا كان قاعد عندك الدكان ولا الحاجة اللي أنت مديرها بتزكي كل سنة. الأراضي اللي مخليهم للزمان وماكش تاجر أراضي، أنت شرط أنك ماكش تاجر أراضي، هادو ما تزكيهمش ولا تحسبهم، لما تبيع تزكي عليهم مرة واحدة ولو بقيت عندك سنين كثيرة. مثل ربحت 4,000,000 زوز مليون درت بيهم ذهب وكذا، وزوز مليون خذيت بيهم أراضي وخليت بنص مليون ليك أنت، ما هادو معاش تبي تبيعهم قلت بنقتنيهم وبندير فيهم استراحات. المليون ونص الباقيات ما تزكيهمش إلا لما تبيع، تزكي على ربح، على الربح وعلى أصل المال مرة واحدة ولو بعت بعد عشرات السنين. وبالنسبة لمال التجارة الزوز مليون اللي قاعدين في التجارة بتزكيهم كل عام، ولو ربحت قبل الحول بيوم مليون حتزكيه. يعني اني خشيت في تجارة بزوز مليون حولي في واحد رمضان، في 20 شعبان ربحت زوز مليون تانيات من نفس التجارة أو من التجارة نفسها، بتزكي عليهم الزوز مليون، بتضيفهم للزوز مليون وبتزكي في واحد رمضان، مع أنك أنت رابح من 10 أيام ولا رابح حتى من يوم واحد. لماذا؟ لأن زي ما قلنا ربح التجارة حوله حول أصله. فهذا طريقة زكاتك يا سيد مراد. سيد محمد يسأل عن طريقة الـ2000 لبطاقة الـ2000 دولار قدمت فيها من بداية العام ومصرفتهم، شريت بها حاجاتك من النت وكذا، كيف نعرف أن فيها مكسب أو كيف نعرف المكسب؟ هذا بتسأل على جماعة البطاقات اللي تعاملوا بالبطاقات، تمشي تقول له، تقول له بالله البطاقة في لما أنت خديتها، قولوا خديتها في شهر 2، البطاقة في شهر 2 قداش كان الربح المتوقع فيها؟ يقول لك 2000 تخلص من 2000، يقول لك 1000 تخلص من 1000، يقول لك 4000 تخلص من 4000، ويحب هذا لو زدت شوية. يعني لو قال لك 2000 ديرهم 2100، قال لك 1700 ديرهم 1800، وهكذا باش تبرأ ذمتك براءة كاملة. فأظن أن جماعة البطاقات يعرفوا في كل وقت سعر الدولار قداش وقداش كانت تطلع كل بطاقة من مكسب، وبناء على هذا يمكنك معرفة ما تتخلص منه. أنا نعرف أن في البدايات كان دير في 2000، لكن ما تخدش بكلام يرى براس جماعة الدهب، كانت تدير في 2000 1100 مش عارف شني، بدليل ان اللي يشري فيها فاضية يعطي لصاحبها 1000 لانه هو عارف انه بيطلع 1000، وبعدين استمر الان الى 4400 تقريبا او 4150، لان واحد بعت لي المال الذي تخلص منه، اظن ان لي بطاقتين 8400، معناه البطاقة الوحدة رابح منها 4200، لكن بحوالة مش بكاش، ممكن بالكاش أقل. فهذا تخلص من المال الحرام، قال لي أنت تعرف جماعة الزكاة وكذا تصرف فيه. فتسأل هؤلاء وهم يقولوا لك. الآن واحد سحب الدولار عنده بطاقة وسحب الدولار واني بنشري دولار، والدولار هذا نظيف بمعنى جاي من المصرف وما فيش كثر التداول ونعرف انه مش مزور وكذا، وهذا احسن لي، نشري منه اشري منه عادي، ما لكش علاقة به هو تم الحرام متاعه وكذا، سواء علمت ولا ما علمتش. هو اني قلت له علاش انت تسأل فيه، قال لي لا في فائدة، او هو احيانا هو نفسه يجي طول يقول لي راه هادو شاريهم ببطاقة الـ2000 دولار، علاش؟ باش اني نعرف انه نضاف ونعطيه سعر اكتر. لكن على كل حال هو الحرام ترتب عليه، يعني ني شرائي منه ما فيش هذيك الإعانة على الإثم والعدوان، لأنه يقدر يشري به حتى مباشرة الدولار. في الظاهر والله أعلم أنه تقدر تشري منه عادي، ما فيش إشكالية بإذن الله تعالى. ولو صدرت فتوى رسمية أن حتى الشراء ما تشريش منه، بعد ذلك يكون قولهم لك. مبدئيا الظاهر والله أعلم أنه لا حرج في الشراء منه، ولو أنت ما تسألاش خير وبركة. قال السيد عبد الحكيم سأل عن مجموعة من الأسئلة، قال الشيطان متسلط على الإنسان حتى في القبر. لا أظن أن هذه المعلومة صحيحة، لأن الإنسان بموته ينقطع التكليف عنه، فالشيطان ما عاش يوسوس لك باش انت نعرفوك باهي ولا لا. قال لا والله في القبر باش يلخبطك. لا هو ما يقدرش يلخبطك في القبر، القبر اللي بيلخبطك عملك، اذا كانك انت مسلم وعملك صالح حتجاوب، جاك شيطان ولا جاك 10000 شيطان، وكان عملك ما ينفعش اولي مش حتجاوب. وبالتالي مسألة أن الشيطان يسلط عليه في القبر لا أظن أن هذه المعلومة صحيحة من حيث القواعد. قال الإنسان لما يتوب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا وارد أم ليس واردا؟ هو في السنة ليس واردا، ولكن ورد ما يعينه أو ما يجعله مقبولا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب التتائب ويكره، يحب العطاس ويكره التتائب، لأن التتائب من الشيطان. فأنت لما توبت عرفت أن الشيطان متسلط عليك في تلك اللحظة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليذهب عنك. لو الإنسان دارها بهذا المعنى لا حرج فيه، أما هي لو بتقول إني درتها لأن سنة واردة فهي ليست واردة بهذا المعنى. لكن لو درتها بالمعنى اللي قلت عليه باعتبارك أنك لما تأبت تسلط عليك الشيطان وانت مطالب بالتعوذ منه باش ربي يحميك منه، لو قلتها بهذا المعنى فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. قال نسمع أن اللي يغسل يستر العورة، هل هذا صح ولا مش صح؟ هو يجوز لك، احنا كنا نسمع فيه الكلام هذا، انك انت لما تغتسل تلبس ما بين الركبة والسرة تلبس واحد، لكن ما لقيتهاش هكي منصوص عليها في الفقه ولا في الحديث. قال لا والله هو باش كان يموت مستور، هذا امر حسن اذا كان الانسان دارها بهذه النية، امر حسن. لكن لم يرد حسب علمي أنه لم يرد في السنة ولا في كتب الفقه، إن على الأقل المالكية ما نعرفش غيرهم، إن الإنسان يستر نفسه في هذا المكان. ممكن نقوله لو يستر نفسه باش يحمي نفسه، وخاصة الرجل من مس الذكر وبطلان الوضوء، لو بيستر نفسه لهذا المعنى اللي قاله إنني لقدر الله واحد يغسل ومات يجو يلقوه مستور، هذا أمر حسن شرعا، ما في شيء ما يمنع حتى وإن لم تكن واردة. هذا أمر حسن لا حرج فيه. يعني ممكن في قصة في هذا يعني تنافي القول بأنه يلبس، هو ما حصل لسيدنا موسى عليه السلام، انتشر بين الناس أنه آذر. آذر يعني صغير الخصية اليسرى، وهذا عيب. فالباري عز وجل في مرة من المرات جعل وهو يغتسل جعل الملابس تمشي يعني، فقعد يجري هو بجرتها وشافوه الناس، الله أعلم مدى صحة القصة هذه وكذا، شافوه الناس، لما شافوه علموا أن هذه المقولة كذب، أنه هو آذر لأن بطبيعته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. هذه قالوا القصة هذه هي التبرئة علمية عملية، يعني لو قعد يحلف لهم يقول لهم أني مش آذر ولا كذا ولا زوجته قالت مش حيصدق أحد، لكن برأه الله تبرئة عملية. هذا يدل على أنه مش لازم يستر الإنسان ما بين السرة والركبة وهو يغتسل. لكن زي ما قلت إذا فعلها لهذين الأمرين، في هل بيغتسلوا ولما قريب يتم يلمس الذكر فيعاود الوضوء مرة أخرى، فاني نبي نلبس باش حتى لو مسست الذكر يكون من فوق حائل ولا يبطل الوضوء، هذا لا مانع منه شرعا. أو درت اللي قال عليه السيد عبد الحكيم إن باش كان واحد مات وهو يغتسل يخش عليه يلقوه مستور، أيضا لو الإنسان يديره بهذا المعنى فهو أمر حسن لا حرج فيه بإذن الله تعالى. يسأل عن الجمع في الصلاة، هل يجوز في الحر أو لا يجوز؟ لا يجوز عندنا إحنا، لا يجوز، لا يجوز إلا في المطر بين المغرب والعشاء فقط. الجمع في المطر بالنسبة للحاضر، خلينا من جمع السفر لأنه يتكلم على الحاضر الآن، لا يجوز الجمع عند المالكية في الحظر إلا في يوم المطر وبين المغرب والعشاء خاصة، بين الظهر والعصر لا. فلا يجوز للجمع للحر. باي هل أنا نقدر ما نمشيش للجامع كان نو؟ إذا كان يأثر عليك وأنت عندك ضغط ولا ممكن تدوخ ولا كذا عادي، هذا من مبيحات ترك الصلاة المرض. أنا ما عنديش مرض لكن أنا مجرب أني لما بنمشي على رجلي في النو هذا ولا لما بنطلع في النو هذا بنفتح مكيف السيارة وبننزل في النو ونخش لمكيف الجامع وبعدين بنطلع في النو، متأكد أنها بتجيني بردة. قولوا لك صلي في الحوش عادي لا حرج، لأن هذا من مبيحات التخلف عن صلاة الجماعة اللي هي أصلا عندنا احنا سنة، يعني حتى لو تركتها عند المالكية حتى لو تركتها وانت قادر لا إثم عليك، فاتك أجر كبير، فاتك أجر كبير قطعا. لكن هل حرام عند المالكية؟ لا، ليست محرمة لا عند المالكية ولا عند أكثر المذاهب. أم ألا قال تنين نصلي على الكرسي لأن عندي شلل الرعاش، شفاها الله وعافاها وأذهب عنها ما تجد. نصلي على الكرسي لأن ما قدرش نصلي له كويس. إذا كان تقدري توقفي للركوع وللصلاة أوقفي، كان ما تقدريش صليها كلها على الكرسي ولا حرج بإذن الله تعالى، مدام ما تقدريش تصلي عليه الأرض ولا واقفة. قال تاني ما نقدرش نخش للحمام، لازم ما تكون معاي أجنبية ولا محرم ولا بنت ولا ولد، كلها جايز. يعني بسواء بيخش معاك ولدك ولا بتخش معاك بنتك ولا بتخش معاك أجنبية جايز. طبعا أجنبي ذكر لا، ماذا ما يكفي الأنثى، لكن ولدك أو بنتك حتى لو قدرت البنت ويبي خششك الولد ما فيش إشكالية، هو الأفضل أن تكون البنت. لكن نفرض عيت ولا تعبت ولا قتل اليوم خود بدلي ولا كذا وخششك الولد لا حرج في ذلك. أو الأجنبية، أو الأجنبي إذا كان الأجنبية لا تكفي، مثلا واحدة قالوا مثلا فيها سمن أو كذا والواحدة الأجنبية الواحدة ما تقدرش تخششها ممكن تطيح، وما عندهاش من أولادها من يعاون، لازم تبي رجل قوي. في هذه الحالة نقولوا لا بأس حتى بالأجنبي، إذا كان طبعا هذا مشروط أن الأولاد ما يقدروش، لأن لو كان يقدروا ما ينفعش يجي الأجنبي. فإن شاء الله لا بأس عليك وخلاص يا أخت أم ألا، والأسئلة أخذت إجابتها. ممكن في عجالة سؤال يعني من دائرات المواطنة الليبية وهو مهم جدا، ممكن نقرأ السؤال بس ونكتفي به لأن هي كفت ووفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى دار الإفتاء الليبية، ما رأي الشرع في ظاهرة المدارس الدولية ولا الدولية ولا مناش التي اجتاحت البلاد وما يترتب عليها من تغريب لأبنائنا عن دينهم وعقيدتهم ليتشبعوا بأفكار تخالف شريعتنا الإسلامية من تقديس للحرية الشخصية المطلقة والدعوة إلى العلمانية والإلحاد والمثلية ومدايرة نقط عد يعني، وسينعكس ذلك في سلوكيات منحرفة وتصرفات شاذة ومتطرفة في ظل الاحتفال بيوم القديسة سانت ماريه ويوم الاحتفال بالعشاء الأخير ويوم البيجامة ونعرفاش هو وغيره من الخزعبلات. ومعه نتوقع بالضرورة وبعد عقود قليلة من الزمن ظهور أجيال ليس لها علاقة بليبيا الوطن وبتاريخه وبالولاء له والدفاع عنه، لأنهم تشبعوا بأفكار ومبادئ لقوميات وطنية غربية إما إنجليزية أو كندية أو أمريكية أو أسترالية، وأعجبوا بثقافاتهم وتاريخهم وأبطالهم ولما لا بفنانيهم ورياضيهم وراقصيهم. دائرة نقاط. وبنظام التعليم هذا بل بهذا الارتجال والتخبط الذي والذي ليس للدولة الليبية أي سلطة عليه، يعني أفتح المدرسة وخليهم يديروا اللي يبوه، ستظهر لنا أجيال هم في ذاتهم مختلفون منقسمون متناحرون، وسيذهب ريحهم في طرابلس وقرب قصر الملك، هناك لوحة ضخمة مفادها أن قادة المستقبل في ليبيا هم خريجو المدارس الدولية ولا الدولية، الدولية مش الدولية، الدولية هذيك من التداول، هم خريجو المدارس الدولية. يعني هذا خطير. وفي لوحة تانية أن الأمم المتحدة مناشرتها وزارة الداخلية للأسف، أن الأمم المتحدة بترعى شؤون الأسرة في حاجة هكي معينة، مكاتب معينة ولا ما نعرفش، المهم بيتولوا شؤون الأسرة الدولية. أي واحد يسلم قياد أبنائه لهؤلاء فلا يلومن إلا نفسه. لما ولدك يتنصر، ولا ولدك يقول لك ما دخلنيش فيك، ولا ولدك الله أعلم يطلع لك مثلي ولا شن هو، معاش تقعد تنوح بعدين، أنت اللي سلمت بيديك. أرى المسألة خطيرة جدا، أخطر مما ذكر في هذه الـ الـ الـ أنا طب نتكلم على المستوى الفردي، اللي بالتأكيد لو الأفراد سيبوه سيحصل الخلل على المجتمع ككل، لكن على المستوى الفردي يعني كثير من المدارس لما يطلع من هنا يرفعوه غادي هم طول لبريطانيا ولا أمريكا ولا كذا من ضمن نظام المدرسة يعني، ويقرأ عندهم. في حادثة جت من سنة ولا اثنين ولا كذا، إن يعلموا في الأطفال قصة المسيح على ما ترويه المسيحية، وإن مصلوب وكذا، والمشكلة اللي نتقري ليبيا، فوحدة من الأم هذه اللي حطت ولدها تفاجأت بالقصة هذه، مشت لها، مشت للمدرسة ولقيت المدرسة قلت لها كيف تقري في الكلام هذا راهو مخالف، قلت لها لا شني في هدية، يبدو أن حتى هي قارية هكي ولا عايشة برا والكلام هذا كل تخلف عندهم وكل كذا وكذا وكذا. فقلت لها كان هذا يعني هذا كلام أن المسيح صلب وأن الإله ثلاثة وكذا يدرس على أرض ليبيا زي ما قالت السائلة بدون مراقبة من الدولة. وما تقول ليش الدولة ما تقدرش تراقب، راه تقدر تراقب يا سيدي، ما تقدرش تراقب روح نتلف ما نبوكش، يعني ما تفتح الناش مدرسة، خلينا في جهلنا هكي فرحانين بيحني، يا إما تدرس زي ما نبوحني، واني متأكد أن حندر يدرسوا زي ما نبوحني، غرحني ديما عندنا عقدة الخواجة زي ما يقولوا، لا هادو جانب ويقول لك هذا منهج، والله يغيروا حتى ترب مش منهج، كان عرفوا في مصلحتهم، والله لا ما يغيروا حتى ترب بذات نفسه، معناه هو ما يسواش سبيلي، لكن المعنى أنني نخاف أن نقول لا، كان نقولهم يغيروا المنهج معاش يقروا، لا والله لما يقروا، لما يعرفوا أنهم بياخذوا ملايين والله لما يقروا ويغيروا الجدول زي ما تبي. وهم من من من من من أمثلتهم أو من أمثالهم يقول لك من يدفع للزمار يسمع اللحن الذي يريد، مشان يبنى دفع لك ولا اختار لني اللي نقري وش ما نقريش، قري إنجليزي وقري العلوم وقري الرياضيات قري كل عادي، لكن لما تجي في مسألة يا لا القصة هذه ما نبواش بالله، يا إما نعدلوها حني يا إما جيب لي حاجة تانية تكلم على الخرفان وعلى السعي وما تكلمش على المسيح المصلوب، ما نبيكش تجيب لي تفسير آية ولا تجيب لي قصة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ندويلي على البحر ولا على الربيع ولا على الخريف ولا اللي هو، لكن ما تجيب ليش قصة الصليب والله تاني يوم لما يجيك منهج تاني. لكن احنا استسهلنا أمور الدين، هذه يا راجل خلي قر ومشي، وبعدين لما تقع الفاس في الراس نقعد ننوح ونعيط وكذا. فيجب الانتباه لي، يعني هل نتصور أن الأمم المتحدة تريد للأسرة الليبية خيرا؟ صلت الأمم المتحدة على الأسرة الليبية وتو تشوف شن يصير فيك. دير لهم مكاتب في الأول يمشوا لك باهي لين تتق فيهم الناس، يجيبوا رجلين الناس وبعدين شوف شن يصير فيك. كان مازال البنت سمعت لك بعدين تعالى دق لي وشمة زي ما يقولوا، ولا كان الولد مرضت ولا كذا شبح لك حتى بربع عين تعالى خذ مني اللي تبيه بعدين، لأن سيغرسونه في نفسه من صغره. وهذوب المدارس مشكلتهم يمشي الصبح يروح لك قريب المغرب، يعني هم متكفلين به بالكامل في نومه، كيف يرقد كيف يشرب كيف يأكل كيف كذا، كيف البنت كذلك عادي الاختلاط عادي، مرات عندهم حتى حصص سباحة وكذا عادي. كان البنت قعمزت، وكان زي ما رأنا في متاع الترند هذا متاع اركض لي، شافوا الليبيين كلها وطلعت المدرسة اعتذرت وكذا وقالوا هذه أخته، قلت لهم هذه كان أخته أحرف منها عشيقتها، إذا كان مفروخ صغار لكن هذا اللي بيجيك لما يكبر. أنت لما دار هكي هو يصور فيه تتوقع أنه بعد ما يكبر مازال بيتحشم هو ولا بيجي عرق لحية من قريب ولا بعيد؟ فالانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، أولا من الدولة، ولكن احنا الدولة مش عابين عليها في شيء حتى في الضي متاعها ولا كذا، فانت رد بالك على أولادك. إن كان ولا بد في بعض المدارس الإسلامية اللي تقري كان أنت تبي ولدك إنجليزي والكلام هذا، في بعض المدارس الإسلامية زي الباكستانية وغيرها امشيلها، ممكن ما تكونش بيتالية 100% لكن في النهاية ولدك يقعد لك زي ما هو أو قريب مما هو، تقدر تعدله بعدين. لكن تلوح لي عيل صف أول ياخذوه منك لصف ثالث اعدادي وبعد ثالث اعدادي يتشفيك النار يعني بالتصرفات متاعه هو ولا البنت، تقعد تعيط وتقول خيرني رو انت يداك اوكتا وفوك نفخ، اربطها بيديك حلها بسنونك بعدين لما اولادك يسيبوك، ولا بنتك تجيها تاشيره وتنوضف ليل لما فيهاش قمر تلقاها مش بحذاك في الحوش، لوم نفسك ما تلومش البنت، لأن البنت تسلمت ليهم وهي صغيرة وشكلوها كيف ما يبي كيف ما يبوا. والأخطر من هذا كله إن بعدين هذه جينا وزيرة وهذا جينا وزير وهذا جينا رئيس دولة وكذا، بعدين تبقى الصورة اللي تظهر الآن تشاؤمية من اللي مدايرتها المواطنة حتصبح لنا وردية 100% بعدين. يعني يا ريت نقوله يصير زي اللي ذكرات السائلة بس مش زي ما يبي يصير لنا في هذاك الوقت. بعض الناس يقولوا تبالغوا، بعض الناس يقولوا شن هذا، وبعض الناس تقولوا كذا، لكن والله الأمر أكثر من خطير، مش خطير بس، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات. غير على مستوى المجتمعات يبي سنين طويلة هل باش يتبان التأثير، وهم يخدموا بالهم واسع ويخططوا بالهم واسع، وحني ما نشبحوش أبعد من خشمنا مش من موضع قدمنا، اللي تفوت خشمنا معاش نفرزوها حني. أو على مستوى الأفراد اللي التأثير حيكون أسرع، كل سنة حتلاحظ التأثير على الولد وكل سنة حتلاحظ التأثير على البنت، غير النتيجة النهائية الصادمة ربما تجيك بعد 5-6 سنين 7 سنين 10 سنين، تلقى روحك انت في حالة ما يعلم بها إلا ربي. إن شاء الله ربي يعني يهدي الدولة للوقوف في وجه هذه المدارس، وما نبيش نقولهم للزهرة ولكن راقبوها، بس يكونوا الحصص متصورة وكل شيء متصور، نعرف وين اللي يناسبنا منها كشركة كمدرسة وعلم وكذا ونخلوه، وين اللي ما يناسبناش كمجتمع وكدولة نلغوه، ثم يهدي بعد ذلك أولياء الأمور، وألا ينجرفوا إلى هذه المدارس هكذا انجرافا أعمى، بل ينبغي لهم أن يقوموا بما لم تقم به الدولة إذا استطاعوا ذلك، إذا لم يستطيعوا عليهم أن يسحبوا أبنائهم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
1: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
0: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
1: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب للإنسان يصوم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عاشوراء اللي يوافق السبت.
0: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
1: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد مزي خمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
0: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
1: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
0: يستعيذ بالله من الشيطان.
1: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم إلى أمراء الكتائب وأفرادها: اعلموا أن السلطة لا تدوم لأحد، هذه حكمة الله، فلو دامت لغيركم ما وصلت إليكم. واعلموا أيضا أن عاقبة الظلم وخيمة وعواقبه أليمة في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أحدثكم عن عاقبة الظالمة في قرون خلت، إنما أذكركم بعاقبة من هلك من طغاة هذا العصر داخل بلادنا وخارجها. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. على الرغم من أنهم كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لا تستهن بظلم أحد كائنا من كان، فرب العزة حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، بل إنه حرم ظلم الكافر، فكيف بمسلم من بني جلدتك؟ وقال عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهل تستطيع يا مسكين مقارعة رب العالمين؟ اتق الله وراجع نفسك قبل أن يقال كما قيل عن رفقائك في المعسكرات: فلان كان معنا فمات. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
0: شيخنا، السؤال الثاني للأخ يقول: عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظاميا،
1: دارت امتحان
0: وتخرجت.
1: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
4: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو سؤال واضح.
5: نعم.
4: يعني
5: نعم،
4: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
5: إيه.
4: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
5: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي المجموعة، أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا، ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو، وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه، يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعه المتاجر ان شاء الله ربي يهديهم، في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعه ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة، يعني وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي اللي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
4: نعم.
5: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
4: صحيح.
5: هذا أول حاجة، أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين، بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك، إن كانت تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت تعامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع غيارة هي، أو 10% أو 5%
4: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة،
5: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا، لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
4: نعم
5: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
4: صاحب المال
5: رب المال.
4: نعم.
5: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لي منه يبيع فيها ب300 بيشاخد من التخفيض وانت معتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
4: نعم.
5: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل تخفيض ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشيل البضاعة وفيه اللي زيد فوق منها راه أمر آخرة فيه اللي زيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
4: صحيح.
5: او خدمه التوصيل لو هذا لو يعني احسن الظن لك في عاده احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت مو انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لانك انت مش صاحب بيع انت صاحب صيانه
4: صحيح.
5: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
4: نعم.
5: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم إن شاء الله.
6: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها. تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي يفرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامعة عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
1: هناك من نحن حي شيخنا مش يسمع الإمام،
2: لا لا كلام هذا كله زايد. أنت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت عليه الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ رأي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب التالي

0: الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين, يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات, كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية, لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس, يعني مبيدات في العالم كلها موجودة, لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم, على الأقل نحاول نختصر, في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه, وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب, وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين, والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره, الناس يشكو يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارض طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال, إحنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر, وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, يعني زيادة الجرعات كما يقال, أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره, يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها, في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم, نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين, إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف, يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد, لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة, وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس, ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد, أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة, حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي, وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع, اتقوا الله في عباد الله, اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به, وأنتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض, وهذا فساد وهذا فساد, والفساد يعني محرم شرعا, سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال, طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني, لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى, وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري، المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا، نقرح نعد العبوة، يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص، يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد، لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم محني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في البيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة مستمعين الكرام، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقيراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة هو مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة هذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله، بحجة أن أهله قال مش راضين عن البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
3: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا، لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته، وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما بيش يتم إلا
2: من المالك نفسه،
3: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضه أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع، أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد، وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم يجي لي البايع يقول له والله اني شريت منك السياره ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هالاشي يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق. زي هذا يقدر يقول له تبي سياره برا اشري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكيه. لكن لو بياخذ بخاطره هو ماجور عند الله سبحانه وتعالى.
2: لكن لا يلزمه شيخ،
3: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: وهذه سائله تقول عندي زوج اختي قتل طفل بسياره، قتل طفلا بسياره دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن. لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان الحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاة أو لا إذا كان؟
6: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
5: نعم.
6: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوا شين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب يعني سعره فيه. فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة المطلقة في الذهب. علمائنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره نقوله الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
8: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي إنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي إنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونص على ذلك نصوص واضحة. يقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة. إن أخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فاها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
7: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
8: لا، ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وحين زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
7: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
8: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له شيء، واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا فيش كتابه
7: انكر، يعني انكر
8: ايوه انكر احد الورثه. إذا أنكر أحد الورثة، إذا بنجول طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجول الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
7: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا، نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
8: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
7: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
8: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف ان شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
7: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
8: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا والله بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها، يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة والله يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، وغير من كلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
7: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
8: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع وباني بإذن المالك، هو ماهوش غاصب، فكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا، ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحها من غير الدور الثاني كم يسوى؟ قالوا لنا مثلا 200,000. باهي الحوش كلها دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000، ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بناه باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا سؤال من نسيم الاقدر، يقول السؤال: هل صحيح ان الصلاه الفائته لسنوات دون عذر شرعي غير مقبوله ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
8: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعت الرجل قال: ما بال الرجل أبعته يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا؟ يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو لأن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس يأخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وانت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هادي ومش حيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما تعبعش وعملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا هي فيها شبهة، فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطيه أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كداي، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروه شيء، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
2: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
3: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا، فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم 6 أو 7 أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يمليه إلا أن يرفع أمره للقضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
6: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته، في ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن، نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم، لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه وحذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله إن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم، لذلك الآن نشاهد إحنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأوا كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى وتذكر بالدار الآخرة وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، رأوا لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
9: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع. طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر. طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن مرأي زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
5: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
6: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما. يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خالوني صححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس، وأنا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
4: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه.

0: يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه. ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصحش شرعا. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة. لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش، ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي، وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر، وبالتالي فما نراه

0: اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، جي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راهو مركز الإرصاد، قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الإرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
2: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام. فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيع والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
4: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل. لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال

0: عقها، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.

0: مستقيما، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه. وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله، ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. رأوه هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم، صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر، واهل الكفر واهل الفسوق ايضا، احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا، فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح، حتى اخف مصالح اللي هي اجره ولا كذا ولا مبلغ معين، اما عنديش فيها اي مصلحه يعني، تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا،
2: نعم
1: كل تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك راح أسدني فلوس واحد حسب
2: الناس كثيرا ماذا الناس لما جت لهم مستورده وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه
1: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: نعم لعل عندي شركه هذا على شتف اللحم الفلاني انتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور غيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا، ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم انتم لا اريد شيئا، لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاه الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه، وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى، وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل، كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر، هذا هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها، يعني اتقوا الله اتقوا الله، فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجي المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها، ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها، يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة، يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، فكلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان فيه شوك يمين وتخذت يسار، يسار يمين، كان فيه كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
2: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان، وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، وأن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يضر بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، إذا مكر الله جل وعلا قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه. حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ربي قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش أنه ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم، كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات صوت المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وصورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله، استفسار بسيط شيخنا. نعم. شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك الدعاء.
2: نعم،
1: انه يقرأ التفسير
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة دي من الكوثر ودي من الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ في نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدأ الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهيه قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على أجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشى فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين انك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع، وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض الصلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
2: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهي تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط ما يترش
2: بسيط جدا جدا جدا،
1: مع
2: يعني
1: هذا
2: لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها دفع الضرائب 10% و20%، فإحنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال، ربع العشر،
1: مع هذا
2: مش
1: في بخل.
2: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها،
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع،
2: اي نعم، اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40 1000 1000، وال100 1000 2500.
1: سبحان الله،
2: يعني مبلغ اي مبلغ نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين أو كذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه. في الآيات الأولى يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بيّن الأمور وبين حقائقها وحقيقة للدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. نعبد الله يعني، وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة. يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني.
3: جزء تبارك.
2: نعم أي نعم، هي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
3: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا الأمر. أيوة، المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم أمنتم

0: أمة عيسى الله عليه السلام، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون، من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة، وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين، كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو عند هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
0: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة أكدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخت ألاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة، ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-16-0، 092-092-15-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. لم تأتي اتصالات بعد. السلام عليكم. شيخنا دار الإفتاء الليبية نزلت أمس بيانا بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، وبيّنت أن التعامل بهذه الصورة ممنوع وحرام، لكن في ناس سبق وأخذوا البطاقة وتعاملوا بها بناء على فتوى من مشايخ خارج دار الإفتاء. شن يدير شخص توا؟ وهل يلزمه أن يترك المعاملة فورا؟ وهل يتحمل الإثم إذا كان في السابق عمل بها وهو يعتقد أنها جائزة وبناء على فتوى سمعها؟ من قدم فيها ولم يأخذها بعد فعليه أن يتوقف. يعني إذا كان مثلا حجز ودار موعد وقالوا له تعالى يوم الخميس يوم كذا 7 ولا 8 ولا 9 ولا اللي هو 9 إحنا الآن، ما يمشيش. قالوا له تعالى يوم 20/9 ما يمشيش، تلغى. تعالى يوم 1/10 ما يمشيش، تلغى. هذا يجب عليه، من لم يكمل المعاملة يجب عليه أن يلغي المعاملة. من أكملها وأخذها فهذا يجب عليه أن يتخلص من الربح. يقدر الآن ادفع 13 ألف دينار باش اعطوه 2000، يشوف الـ2000 دولار اللي في البطاقة قداش يساووا. مثلا الـ1000 يساوي 17، يساوي أسف إن شاء الله لا، إن شاء الله لا، الـ1000 مثلا يساوي في البطاقة 8000 مثلا في البطاقة، ما هو مش زي الدولار اللي فيه ده. فيحسب 8 و8 16، هو دفع 13 يتخلص من ربح 3000 الزايدات أو 5000، احنا قلنا 16 و13، يتخلص من 3000 الربح الزايدات. إذا استخرجهم بالفعل مشي باحهم وخذيه الليبي يشوف قداش خذيه فيه ده وقداش ادفع، والفرق بينهما يتخلص منه، أربح 4000 يتخلص 4000، أربح 6 يتخلص من 6، أربح 1000 يتخلص من 1000، ما ربحش بكل خلاص تبقى عليه التوبة فقط، وخسر أيضا خلاص تبقى عليه التوبة فقط، لأن في الإرباح هذا عليه أمران: التوبة من الإقدام على الفعل المحرم، والتخلص من الربح الحرام. اللي مربحش ولا خسر هذا عليه التوبة فقط، ما عنده شم بيتخلص. هل رأس المال بعد التخلص من الحرام يصير حلالا؟ نعم هو حلال، بل عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس أموالكم معنى رأس مالك حلال، مش تتخلص من المال كله. سيأتي بعد ذلك ما معنى التخلص. عندنا اتصال سيد عبد الحكيم. السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله. شنحاك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: ليه يا شيخ مثلك بخصوص الحجز بتاع 20 دولار باهي؟
1: ايه
2: انا اللي بنحجز دو عن طريق الكاش.
1: والله يا حرام بالكاش ولا بالواحد، كله زي بعض. انا الان كنت نتكلم عليها ومزال تسمع عن التفصيل، لكن هي الآن حرام سواء بتقدم بكاش، تو تسمع لماذا حرام بالكاش ولا بغير الكاش. بهي
2: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي سيد عبد الحكيم. سيد محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك يا شيخنا، هذا البرنامج المبارك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
3: يعني الشيخ يعني مسألة زمان داروا بالموضوع الاستثمار في الخارج.
1: ايه
3: انا ادرت فندق في دولة افريقية، والفندق قريب أجرة بالباطل لناس ثاني تشتغل فيه. المشكلة اللي خايف منها إنه طبعا فيه مراقص وفيه خمور، تمام؟ فبنعرفش موقفي في الموضوع هذا، هل نسكر هل نبيعه هل مش عارفش اللي نخليه زي ما هو يعتبر حلال أو لا.
1: يعني أنت ما تقدرش تمنحهم منه؟
3: مستحيل مستحيل، دولة سياحية لابد من الحاجات هذه.
1: وبما ما تقدرش تعرف انت نسبة هذه للسكن، يعني لو قلت لهم بالله يعطوني قداش النسبة اللي دخلتها المراقص للي دخلها السكن العادي.
3: صعبة يا الشيخ.
1: صعبة صعبة
3: لأن زحمة هلبة تزعم فيه المكان وخلط حابل بالنبل، وانا قعدت في شك وما عرفت.
1: يعني انت شنو الحلول اللي قلت نديرها؟
3: يعني ممكن ما لما مجمع ليش حلول، أنا قعدت حاصل في روحي ما عايش عرفت عم الشيخ.
1: تبيع البيع ممكن ولا غير ممكن؟
3: لا ممكن البيع ممكن.
1: خلاص هذا الحل، ما لا إذا كان ما عندكش حل إلا البيع، ما تقدرش تأجره ولا تغير مستشفى ولا شيء حلال، كان ما عندكش ما تقدرش تغيره، مثل ما يجيش مستشفى مدرسة.
3: لا يا عم الشيخ، هو منتجع سياحي على البحر.
1: ما فيهاش كيف
3: منه. صعب، وما هو مخدوم بنقلوات غرف برا هيك وصعب.
1: لا لا، أحسن حل ما لا بيعه بيعه وخذ رأس ماله واستثمر في مكان تاني حسن.
3: بارك الله فيك عم الشيخ.
1: هو الآن يجوز لك إنك تبيعه، هو باسمك أنت ولا باسم الدولة الليبية ولا كيف؟
3: لا هو الفندق باسمي، لكن الأرض يعتبر استثمار لفتى سنوات، نقوله 99 سنة ولا قداش، وبعدين يولي للدولة بتاعهم.
1: تولي لدولة البلاد اللي فيها.
3: إيه اللي دار فيها كان.
1: يعني مش للدولة الليبية في النهاية.
3: لا لا لا لا.
1: وأنت اللي بتبيع له، وأنت اللي بتبيع له بتبين له.
3: لا طبعًا أكيد. ورق بيطلع له ورق إنه هو هذا استثمار لمدة كذا سنة.
1: إيه فهو بيشري بناء على عدد السنين اللي مازالوا.
3: التمن. التمن. في النهاية بيرجع للدولة اللي فيها هو المكان هذا.
1: تمام تمام، هذا أحسن حل
3: إن شاء الله. رسالة زي دورك عن الشيخ
1: أجمعين يا رب العالمين.
3: الله فيك.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. السيد عبد الحكيم قلنا إن هذا لا يجوز، وإن اللي يربح حاجة لابد أن يتخلص منها، وبينت كيف أربح وكيف ما أربحش، وإن رأس المال حلال لا يصير حراما بالدخول لمعاملة ربوية، ولكن يجب التوبة كما قلت، يجب التوبة لمن لم يربح، وكلهم في الغالب الآن يربحوا، وتجب التوبة والتخلص من المال لمن ربح. كيف التخلص من المال؟ بإنفاقه إلى ناس فقراء أو في مصالح الليبيين، مثل ربحت 3000 في مدرسة قالوا لك والله نبو مرش صيانة مرش 3000 أعطيهم، نبو حمامات بضع الحمامات ب 2500 أعطيهم 2500 وال500 الثانية دور وين تحطها، مستوصف قالوا لك والله نبو شوية بضاعة ناقصنا للمواطنين أعطيهم، وهكذا. عندنا اتصال سيد مراد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
4: أخبار شاء ربي يبارك فيك
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: شيخ عندي استفسار بخصوص الزكاة. طب عندي مبلغ من المال يا شيخ. يجيني تو جاني، يعني زي ما نعطيك بالتفاصيل إنه شهر 6 جاني مبلغ من المال، مبلغ كبير يعني ملايين يعني. وقبلها طبعا السنة اللي قبلها حتى هو جاني مبلغ من المال، لكن صرفت فيه يعني خدت فيه عقار وخدت فيه عقارات يعني
1: عقارات
4: يعني زي بتقول ما خبيش نخليهم فلوس ليبيا، تعرف العملة انها دي ما
1: طايحة. العقارات اللي خديتهم تبي تتاجر فيهم ولا تبي ملك؟
4: لا مخليهم انا من بعد ما عندي ما بندير بيهم توا يعني زايد مش
1: يعني تبي
4: بنبيعهم، انا مخليهم هيك زي ما اقول للزمان.
1: الزمان معناه كان حقيت تبي تبيع، مش مش بديرهم استراحه ولا حوازه ولا الفكره الاساسيه. الفكره الاساسيه انك كانك استحقيت تبيع.
4: كان استحقيت نبيع، وتو فكرت واحدة منهم تو بنيت فيها استراحة، ما قلت مرات قبل اللي كان استحقيت نبيع، لكن تو ما صارليش بنيت فيها استراحة، وبعد جنب أروح فيه قلت مرات نبيع فيها استراحة، وقلت مرات بعد وقت نبيع مم، وقاعد ما أعرفش ندير فيها الحاجة
1: باي تمام با.
4: ومن غير ما راضي هادم الحمد لله يعني رب قطاني تو مبلغ تو كبير، وقلت بيه تو من شهر 6 اللي فات خذيت بي يعني قريب كيلو حاجة كده هب، وام تاع 40 كيلو فضة حاجة زي هذه كي ما عارفش بالضبط. المهم في شهر 6 يعني كيف نحسب الزكاة وامتى من تو نعطي ولا بعد نهاية السنة ولا كيف بالضبط نحسب الأراضي ما نحسبش؟
1: هادو الفلوس اللي جوك ربح تجارة ولا حاجة مش ربح تجارة؟
4: ربح تجارة
1: وباي ربح التجارة أمتى حولها فما شهر التجارة نفسها مالها فما شهر
4: من جد شيخ هي تو قلت لك السنة فاتت جاني مبلغ والسنة هذه مبلغ ثاني.
1: ما هو يا سيد مراد، سيد مراد اسمعني بس، بالنسبة للربح متاع التجارة هذا حول أصلا راهو، يعني مثلا أنت بدأت بـ400 ألف في شهر رمضان مثلا، بعدين جوك 200 جوك 300 ربح أرباح من التجارة، أنت بادي بـ400 ألف 100 200 100 200 100 200، لما جاء رمضان اللي بعد لقيت عندك 3 مليون، أراك بتزكي على 3 مليون لأن الربح حول أصله. أنا أمتى بدأت في التجارة مالي؟ في 1 رمضان. إذا كل مال عندي مبني على هذه التجارة بنزكيه في 1 رمضان، مش مرة ربحت في شوال بندير له حول، ومرة ربحت في ربيع الأول بندير له حول، ومرة ربحت في الحج مثلا في رجب بندير له حول، لا الجميع يزكى في رمضان.
4: تمام شيخ، بطريقة الحصر ما عرفتش أنا المبلغ ما قعدش عندي أنا في توليبيات ما فيش.
1: انت شنو تبي تزكي الان؟ انت شنو تبي تزكي؟ خلي بالك في اتصال بخلي تو نشرح لك اني بعد الاتصال باهي
4: تمام.
1: وكان ما فهمتش في حاجه ناقصه عاود اتصل مره تانية
4: ان شاء الله.
1: ماشي. السيد محمد قطع، طولنا عليه للاسف السيد محمد. هو مازال حنين السيد عبد الحكيم، ذكرنا ان المعامله حرام، وذكرنا اللي ما دارش اللي ما كملهاش انه يتوقف، واللي كملها أنه يتخلص من الحرام ويتوب، إذا حصل له ربح يتخلص من الحرام ويتوب، وذكرت كيفية التخلص. الآن لماذا هي حرام؟ علاش حرام؟ أظن أن معظم الليبيين اطلعوا على بيان مجلس البحوث والإفتاء التابع لدار الإفتاء في مسألة سبب التحريم، وذكرنا أن لها ثلاثة أسباب. ذكر البيان أن لها ثلاثة أسباب. أولا هو الصرف المؤخر، صرف المؤخر، لأنك أنت لما تبجي تحجز يقولوا لك اختر إحدى شركات الصرافة، فأنت بتختار، اخترت مثلا الثقة ولا طرابلس الجديدة ولا المهم أي واحدة، هذه لما بتختار بتلقى سعر البيع مكتوب قدامك 6.70 جنيه وكذا درهم، الثانية مثلا 6.70 جنيه وكذا درهم، الثالثة 6.70 جنيه وكذا درهم. الكذا درهم تفرق، لأن احنا عندنا الدينار فيه 1000 درهم، ف70 قرش هادو تابتات، لكن الدراهم التانيات يرقوا ويزيدوا، لكن هم 70، يعني انت تتكلم القرش فيه 10 دراهم، القرش فيه 10 دراهم، فانت تتحكي في 3 ملي، يعني تحكي في 3 دراهم اللي هي 3 أو 4 دراهم من 1000، ما تحكيش في ربع جنيه ولا في 3 قروش ولا في 5 قروش، لكن موجود. انت تقول اني نبي الشركة هذه لان ارخص، ولا نبي الشركة هذه لان عندي فيها معرفة، ولا نبي الشركة هذه لان قريبة من حوشي، اي سبب من الاسباب. انت لما اخترت الان، انت لما اخترت حطت ثمن البيع. أنا عبد الحكيم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الشيخ.
1: باي الحمد لله. أنت عبد
5: الحكيم. في الأسابيع الماضية.
1: مش أنت اللي تكلمت قبل شوية.
5: لا لا شيخ.
1: باي تمام باي. إيه.
5: في الأسابيع الماضية سألت الشيخ لك واحد من المشايخ القانون.
1: شنو؟
5: الشيخ أصل لنا عن أن الشيطان يقول لنا أنت اشتكي منا الإنسان. يعني أنا يعني مرة في المرات مع الدرس أن الشيطان يأتي حتى الإنسان في الموت في الاختبار ويدخل معه في القبر يشوش عليه مثلاً هو اللي يجيب الملكين، هذا سؤالي.
1: هو قال يدخل معه في القبر.
5: إيه هيك بعض من زينا في درس هيك مرة حدث قال يرسل حتى القبر بس يشوش على لسان الإجابة عن لما يجيب الملكين يشوش عليها معناها. هل هذا صحيح ولا لا؟ هذه حاجة. الحاجة التالية تو إحنا عودا لما الإنسان يصيبك وتأرب دي ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا كوارد معناها إلا مثلا عادة ولا شيء يعني، فهمت؟ يعني بمعنى آخر هل يعني الشيطان على الأقل يتحكم في نوم الإنسان؟ إيه هذا السؤال.
1: بح
5: في سؤال ثاني الشيخ اللي قال حتى هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما يتسرول يعني عندما يلبس السروال يلبسه وهو جالس. إيه هذه حالة. وفي سؤال ثاني حتى هو يعني قال الإنسان لما بيغتسل ماذا بيستر العورة، يعني قال قد يأتي الأجل الإنسان وهو في حالة اغتسال فيكون يعني مستور العورة خير ما يكون مكشوف العورة. باي شيخ
1: هذا كله قال الشيخ هو ولا أنت هكذا؟
5: لا يسعد الدروس هو شيخ مش بشيخ.
1: يسعد الدروس
5: يعني كنت الحقيقة يعني الحمد لله من أنا صغير يعني كنت من ضمن وضع الدروس.
1: باهي ربي يبارك.
5: دروس قديمة هي.
1: باهي ربي يبارك.
5: وفي حاجة يعني شيخ أول صلاة الجمعة يعني هل في الحر مثلا يصاب مثلا جاي المدة هذه ولا حر أشد منا هل يجوز الجمع ولا ما يجوز؟
1: بتسمع الإجابة.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. فقلت أول مانع وهو أخطرها إن هو ربا نسيئة. منين جت ربا نسيئة؟ أني بمجرد أنني اخترت الثقة الشركة ولا طرابلس الجديدة ولا اسم أي كذا، عرفت قداش نبي نشري الدولار، بنشريه بستة جنيه وسبعين قرش وسبعة دراهم ولا ثلاث دراهم ولا اللي هو. إذن هذا عقد، وهذا العقد لازم للطرفين. لمصرف ليبيا المركزي يزيد عليك ولا أنت تقدر تفاوضه بعدين، بتمشي للشباك سواء بتدفع نقد ولا بتدفع من حسابك، تقول أنا أخذت شركة الثقة. آه خلاص يمشي، شوف شركة الثقة كذا ستة جنيه وسبعين وثلاث دراهم، هيا أعطيني 12,000 وكذا ولا 13,000 ويتم العقد. إحنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا ثلاثة أشياء لابد أن تكون بفور واحد، اللي هي التفاهم على السعر وتسليم الليبي وتسلم الدولار، أو تسليم الدولار وتسلم الليبي. أي تأخير في واحد من هذه الثلاثة خشوا في الربا. إحنا الآن أخرنا في زوز، فهمت أني والمصرف إن السعر كذا لما ضغطت القبول، ولكن لم أطبق في الواقع إلا بعد يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أشبح قداش يجي الموعد. عندنا اتصال. أخت أم ألاء.
6: أيوه.
1: لبس عليك أختي، تفضلي. نعم. شني؟ ما تقدرش تصلي على الأرض، تصلي على الكرسي.
6: إيه. سؤال تاني شنو؟
1: بايل أنت عم دايرة عملية ولا من الكبر ولا شني؟
6: لا أنا متكبر،
1: متكبر يعني. إن شاء الله لا بأس عليك. باه.
6: سؤال تاني.
1: إيه.
6: أنا أخش في الحمام وخش في من أنت غاز خش معي عاد.
1: شنو هو؟
6: عندي أخش في الحمام.
1: إيه.
6: ما بديش أخش في روحي مرة.
1: لازم معك حد.
6: إيه يعني خش معي أجنبية عادي.
1: أجنبية؟
6: إيه.
1: بيتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إن شاء الله لا بأس عليك يا أختي. إن شاء الله لا بأس عليك. السيد محمد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ عبد المحسن نهاركم مبارك.
1: الله يبارك فيك.
7: بارك الله فيكم وجزاكم كل خير يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين.
7: عندي سؤال من شقين يا شيخ لو سمحت.
1: تفضل.
7: بالنسبة لمعاملة 2000 دولار أنا كنت سمعت الإجابة نتاعك في بداية الحلقة.
1: إيه.
7: عندي استفسار بسيط يا شيخ. أنا قدمت عليها من بداية العام أول ما داروها من لما كانت ضريبة مضافة. ما كنتش نعرف إنها حرام. واستعملتها استعمال شخصي للأمانة يعني في الشراء من النت وتمويل الضاغطي على الفيس وحاجات زي توا. فأنا كيف نقدر نعرف هل إن نطلع لو فيها مكسب نطلعه بحيث نبتعد على الربا والحرام هذا باش ما يركبنيش يا شيخ. وفي نفس الوقت أنا هنا طلعتها وقتها تقريبا كان عندي 7.5 يعني هم 2000 حوالي 15,000 دينار وبعدين نزل الدولار ودور كب تاني. لو نعتبر ان فيها مكسب رغم اني ما بعتهاش يعني لبرا او شيء استعملتها انا كيف نقدر نقدره؟
1: كيف تقدر تمام. به
7: السؤال الثاني شيخ، تو انا مثلا لما نشري دولار نشري من السوق السوداء ولا من اي شخص ثاني، مرات يبدا حد واخذ الدولار من المصرف عن طريق معامله 2000 دولار هديه، واحنا نعرف ان هي في الاصل زي ما وضحت لحضرتكم ان هي محرمه شرعا، فأنا لما نشري من شخص هدايا الألفين اللي هو صاحبهم المصرف هل أنا حرام علي لحقنا جيتم أو لا؟
1: هو تقصد أن واحد جاب لك بطاقة فيها 2000 دولار وقالك
7: لا لا لا لا شيخ الألفين دولار صاحبهم هو كاش في يده.
1: بقى تمام بعد سحبه
7: وأنا بيشيء منه يعني زي ما يبيعوا في السوق ولا زي ما بيشروا منه في السوق.
1: تمام
7: الفرق أن أنا بناخده منه بمنه هو الدولار يعتبر نظيف بس.
1: وانت ليش تسأل فيه؟
7: نعم.
1: انت ليش تسأل فيه؟ اشري وخلاص.
7: والله مرات يا شيخ هو شيء يقول لي انا عندي دولار نظيف واخده من المصرف باش اني نزل، وفي نفس الوقت نسأل الاستفسار انه باش نعرف انه نظيف، لان انا مثلا ما بنجيب حواله ولا شيء
1: فيها فايده
7: لو الدولار متداول ولا فيه اي شيء يردوا فيه. علي ولا ياخذوا فيه بسعر اقل للاسف.
1: تمام تمام فهمتك فهمتك تمام. به
7: الله يرحم والديك وجزاك الله كل خير.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: ماشي. اخت ام محمد.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: بالله يا شيخ اول حاجه لي برقمك الخاص لو ممكن.
1: بايتو يعطيك المخرج وبالله ابعتي رساله اقول لي نبي فتوى باش نكلمك. باهي على العادي.
8: باهي
1: ماشي.
8: باهي تمام باذن الله.
1: خير انقطع الخط ولا شني. السيد ابو بكر.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: يا شيخ
1: ايه
9: نوضح لك حاجه.
1: ايه
9: $200.
1: ايه
9: انت لما تاخذ لما تخش المنصه بتاعهم وتحجز الدولار هم يعطوك الواسطه في نفس اليوم يعطوك السعر وتمشي تسحبهم من المصرف. ما فيش شركه او شركه غيرك تختار سوريا في المنظومه بس.
1: ايه سوريا
9: انت تمشي للمصرف بتاعك تختار اي فرع من المصرف بتاعك.
1: ما هو هذا احنا اعتراض. هو هذا اعتراض دار الافتاء. ما دام هو هذا اعتراض دار الافتاء. ما دام الشركه سوريه علاش تحشي فيها في الوسط؟ خليها زي قبل جائزه.
9: خلينا في المنظومه بس.
1: لا باي الان انا كمواطن شن دخلي في شركه الصرافه؟ ما قدمتليش اي خدمه ولا مش المعامله بيني وبين المصرف؟ علاش ما خليتها زي قبل؟ هذه هي الاشكاليه.
9: هم منظومه مديرين على اساس ان الشركات فهمتيني. فلما نقول الشركات قاعدة الشركات لازم تختار شركه منظومه عاد قدروا يغيروا المنظومه.
1: لا لا مش معاش قدروا مش معاش قدروا مش معاش قدروا ما يبوش.
9: باش انت تستفيد
1: يعني لما شوف شوف شويه بس تو احنا مش معاش قدروا يغيروا المنظومه. معاش قدروا يغيروا المنظومه نحس السعر. تعرف لو ينحوا السعر يمشي الربع. يعني لو انت واقف لو انت واقف على الشباك يقول لك راهو السعر ب 6 جنيه و70 وكذا درهم تقول له باهي على الاقل على الاقل نفتكوا من الربا.
9: ما هذا دولار يركب وينزل يا شيخ.
1: لا لا هو ثابت كيف يركب وينزل. لا لا لا في مصرف ليبيا المركزي ثابت بدليل انك انت يقول لك تعال لي بعد 4 أيام ولا 5 أيام ولا اسبوع وتمشي تاخذ زي ما ضغطت الزر في هذاك الوقت. فهي يقدروا على قولتك يعني لو كان لابد من شركة الصرافة ما يحددوا ليش السعر لما بنختار. يقولوا لي تو انت خذ شركة الصرافة ولما توقف على البنك على هذا المحاسب راك ديما جيب زيادة. يقول لك هيك جيب زيادة 20-30 جنيه ولما توقف يقول لك راو انت الشركة اللي اخترتها ب 6 جنيه و70 قرش وكذا ولا 6 جنيه و80 لأي سعر. انت بعدين تمد للفلوس ويحولوا لك وتاخذ الدولار. هذه لو
9: في نقطة ممكن غايب عليك.
1: ايه انا يا سيد سيد ابو بكر يا سيد ابو بكر غير شويه بس بايت توضح. هاي تفضل. ما ونين بنقول لك احنا اللي درناه مش قول تقار راهو جبنا المعامله معتمده من المصرف المركزي. فاي واحد تاني جو قال ولا دار ولا درت مش حنسمعه منني لانني ما نبيش نسمع لسبعة مليون واحد كل واحد يحكي لي في قصة غير الثانية. لا أنا مشيت لي مصرف نقصد مش أنا يعني دار الفتاة مشيت لي مصرف ليبيا المركزي وقعد فترة باش جاب لهم الآلية والآلية راه مش شوية 6 صفحات. يعني أنت اللي بتشرح لي توا هل اطلعت على 6 صفحات؟ أنا متأكد أنك مريتهمش ولا تسمع بيهم وراسلناهم وهذه هكي ودير هكي وعدل هكي لما في الأخير في الأخير
9: المعاملة اللي درتها لي.
1: لا ما وانت المعاملة انت تشبح في الظهر تشبح تشبح تشبح زي ما يقولوا في راس الجليد لكن اللي تحت السطح انت ما تعرفاش. تحت السطح هذا هو اللي طلعنا عليه طلعت عليه دار الافتاء اللي هم 6 صفحات الآلية من الألف إلى الياء. فانت الان انت تحكي لي على قصة انك اعطيتها الفلوس واعطاك الدولار.
9: اوكي
1: ايه لكن في حاجات في الخفاء. هل تعلم مثلا هل تعلم ان المصرف ما سحبش فلوس، كنت اسحب فلوس شركة الصرافة تعلم بها المعلومة هذه، راهو المصرف ما خداش فلوسك، راه خدا فلوس شركة الصرافة واعطي فلوس كنت لشركة الصرافة، هذه ما تعرفهاش شو معناها.
9: علاش يدير حاجة زي هذه؟
1: ما هو هذا الاشكالية احني، علاش يدير فيها؟
9: اصلي هو علاش يطول في الطريق ما ياخذ
1: فلوس من المصرف؟ تو احني علاش يدير هيك؟ ما نبو نتهمو حد باهي، لكن احني ما نقدروش نقولوا له ما تديرش هيك، احني ماناش حكومة ولا جهة تنفيذية نقولوا له راه ما تديرش هيك، احني نقولوا له راه هيك حرام. يقول باهي شنو الحل؟ الحل دير هيك. ما باش يدير الحل هذا، يقدر يديره وما باش، ما يقدرش يديره ما قال لناش، لكن المهم قال مانيش مداير الحل هذا.
9: باهي هو لما ياخذ فلوس الشركة
1: ايه
9: مقابل
1: شنو ياخذ فيها؟ مقابل شنو؟ انا مثلا انا شركة الثقة مثلا جات قلت لها انا نبي نشارك في المنظومة هذه، يقول لي بيحط قداي 6 مليون دينار باش انا نبدا ضامن ان اللي بيجي يشري ناخذ منك طول، ماليش علاقة بفلوسه هو، راه تخدا 6 مليون ولا جات انا وانت ولا فلان فلان فلان شرينا في هذاك اليوم، قداش شرينا؟ شرينا بمئة ألف، يحول المئة ألف لشركة الثقة، راه المئة ألف ما يخدش فيهم المصرف ليروح، راه يحط فيهم في شركة الثقة ويأخذ هو في الفلوس
9: مئة ألف السعر هذاك. هم متفقين على ما سعر؟
1: متفقين على السعر اللي انت بتقول اوكي عليه، اللي بتقول موافق بترص البطمة هو هذاك اللي بتجي تدفعه.
9: هذا بين العميل والمصرف؟
1: لا لا لا، انت المصرف
9: بين الشركه انت قلت ياخذ 6 مليون،
1: هذا
9: قلت انت ياخذ 6 مليون منهم
1: المصرف، ياخذ في 6 مثلا، ياخذ في 6 مليون في 6 مليون من الشركه، وهذا
9: اتفقوا فيه هم على شنو يا
1: باشا؟ هم ما نعرفش، متفقين على سعر اقل، لان
9: هو يركب وينزل كيف
1: أقل. لا ما بيقول لانت بعدين كل معاملة راو عندك فيها 1% ربع في الألف، المهم المصرف يعطي لشركات الصرافة، وهذا هو الأمر الثاني اللي بنقوله عليه.
9: بيعطيه ليبي، بيعطيه ليبي
1: صح؟ ايه بيعطيه ليبي، ايه في أكل أموال الناس بالباطل.
9: يعني الدولار هنيه وهو يعطيه ليبي، يعني شركة شو تستفيد انت؟
1: لا تستفيد الشركة، غير اصبر شوية، مش مش مش خلصوا عليك انت 6 جنيه و70 ستة جنيه المصرف بيحسب لهم هو بستة جنيه لقرشين، لما بيديروا المقاصة بيحسب لهم 6 جنيه لقرشين، فالشركة لا ما هو هذا، انت تتكلم على مصرف ليبيا المركزي، ما تتكلمش على السوق السوداء، هو اللي محدد مصرف ليبيا المركزي. لا لا لا لا, لا مصرف ليبيا المركزي خليها ثابته، حني يا ريت واحده من الاشياء، وهي هذه اخطر حاجه الربا، يا ريت ما قال لكش على السعر، ويوم تجي تتفاوض انت وياه، عجبك تشري ما عجبكش تروح، يا ريت.
9: كيف ما يقولكش على السعر؟ كيف تعرف انت بالقيمه؟
1: لا لا يقول لك لما توقف عليه، مش يقول لك قبل 4 ايام.
9: لا مش 4 ايام، لا مش 4 ايام، بس اليوم راه
1: يا سيد ابو بكر، انت امتى حجزت وامتى بعت؟ امتى حجزت وامتى مشيت شريت؟
9: نفس اليوم.
1: قداش بينهم؟ حجزت من مصرف حجزت من مصرف وانت واقف على الشباك وقدمت له
9: الصباح، مشيت المصرف فول، كان معي الحساب فيه فلوس.
1: انت غير امتى يعطوك الاوكي؟ امتى يعطوك الاوكي؟ قالوا لك تعال للمصرف
9: نفس اليوم.
1: الساعة قداش قدمت؟
9: لا قدمت قبلها لكن الموافقة جت نفس اليوم.
1: ايه يعني انت ايه خلاص، ما وصلنا لنفس النقطة اللي نبوها، يعني انت اعطوك الموافقة من يومين ثلاثة، ولما قالوا لك تعال جت شريت وبعت ولا؟
9: يومين ثلاثة يا شيخ
1: لما غير شوية بس، بين لما قلت ايه ولما اعطوك الموافقة قداش فيه؟
9: قلت ايه لشنو؟
1: لما قالوا لك انت اختار الشركة واخترتها، وبعدين قالوا لك
9: اختار الشركة وتقعد لين تجيك الموافقة.
1: ايوه قداش تقعد
9: هم ذاك اليوم ما يعطولكش؟
1: لا كيف ما يعطولكش؟ لا مذكور. لا لا لا لا كل لا لا كل شركة، اسمع، كل شركة مكتوب عليها السعر قدامها، ما تقول ليش ما يعطوش في السعر.
9: لا مكتوب يا شيخ. لا
1: لا لا لا لا لما لا انت ما شفتش باهي، لان هذا اللي قالوه في المصرف ليبيا المركزي، وهذا اللي قالوه لي عشرات.
9: انت اقول حاجه، خلي واحد يدير معامله وشوفها كيف.
1: اني والله لا اني والله اني جاني واحد الاربعاء اللي فاتت، جاني واحد ديما يتعامل يعني يجي يصل فيا وكذا، وقال لي راه ما فيش سعر. قلت له يا سيدي برا امشي احجز زمرتك شكليا بس، ما نبوكش تتم، شوف هل تقدر تدير اوكي وتستمر في الاجراءات دون تحديد السعر ولا لا. اني تو راجي فيه، كان قال لا راه نقدر نستمر في الاجراءات بدون تحديد سعر، بعدين ممكن تتغير الفتوى. كان قال لي لا
9: لا لا فيه تحديد سعر فيه.
1: ايه خلاص، ما له هذا اللي نتكلموا عليه، تحديد السعر من 3 ايام. تحديد السعر
9: يبعثولك اردني يا شيخ، إيه؟ يبعثولك الموافقه، يبعثولك معاها السعر، يقول لك اه السعر اليوم كذا كذا وبرا للمصرف الفلاني فرع اللي اخترته انت.
1: با خلاص ان شاء الله حتى هيك الكلام. جاك جاتك الموافقة قال لك راه السعر كذا، بتمشي بعد خمسة دقائق، بعد خمسة دقائق ها توقف على الشباك، هذا ربا. شو رأيك تو؟
9: خمسة دقائق،
1: حتى خمسة دقائق أكثر.
9: كيف ما كيف بتتم المعاملة بعد
1: الحين أبوها شني لما توقف على الشباك؟
9: حتى لما تمشي للمصرف وبتمولك في نفس الوقت ما
1: بيقول لك لا غير اسمعني، حنين أبو لما تمشي للشباك هذاك الوقت يقول لك السعر، كل واحد يقول له السعر بروحه، وتمد فلوسك ويعطيك الدولار، ولا تحول من فلوسك ويعطيك الدولار، هيك نبوها احنا.
9: اي السعر هذا يختلف يوميا يعني.
1: لا لا لا ما يختلفش، لا لا لا لا لا لا
9: حاجه عالميه.
1: لا غير اسمعني، انت تتكلم مع مصرف ليبيا المركزي، ما تتكلمش على سوق سودا. مصرف ليبيا المركزي هني توا، انت هذا الكلام اللي قلت لي راو عشرات غيركم قايلين عكسه، وانني ما نقدرش نستمر في المعامله باش تجيني الموافقه الا لما نحدد سعر. انا صيرتك وقلت لك بتجيك الموافقه توا وبنمشي لي للمصرف، انا على فرض انك انت جاتك الموافقه وانت قريب من المصرف ومشيت، ولا جاتك الموافقه وانت في المصرف وشديت الطابور، أراه في الحالتين هذو ومشينا لربا النسيئة، لأن أقصى ما قالوه المالكية، أقصى تأخير قالوه المالكية ولو غلبة قال إنه هو مثلا يعد الفلوس، يلقى الفلوس ناقصات يمشي للدكان اللي في جنبهم في جنبه يجيبهم، يعني هذا بالكتير 3-4 دقائق، احنا يعطيناك 5 بالزايد. ما فيش الكلام هذا، فيه أيام ومرات أكثر حتى من أسبوع وكذا، بين انك انت تدخل وتوافق على السعر وبين انك تجي تقدم. وانت زيد اكد واتصل على المشايخ قول لهم راني انا خشيت وحجزت وجتني الموافقه بيني وبين الشباك دقيقه. لما تقول ما هو هذا، لما تقول هيك بعدين نقول تغير الفتوى. لكن احنا مبدئيا الحل انه يلغوا السعر، يخلوه لما توقف على الشباك يقول لك هذو الشركات متاعنا اختار اي سعر تبيه، هاي تقول للسعر هذا خليه زاد ونقص، ما يعنيناش احني لما تقول لي ينقص ويزيد، احني نتمنوه ينقص ويزيد باش ما يحددوا لكش السعر من ايام، لما توقف على الشباك يحدد لك السعر، على الاقل هنايا نفتكوا من المحظور الاول الاكبر اللي هو ربا النسيئة. بعدين يفضل عندنا حاجتين، أكل أموال الناس بالباطل وضمان بجعل، لكنهم مش ربا.
9: هذيك فرقتهم هم؟
1: لا ما فيش فرق، أنت اللي جات لي معاملة
9: بالباطل، هذا فرقته هو يا شيخ، مش فرق فيني.
1: لا كيف؟
9: أنا بكلت أنا درت إدراني هم منيرينا هذه الدولة كيف؟
1: ما هو أنت جاي تعين فيهم على المعاملة هذه، كان الليبيين كلهم ممشوش.
9: أجلهم أنا محتاج يا شيخ.
1: يا سيد الاخر، الحاجة غير شوية، الحاجة لا تبيح الربا والحرام الا اذا كان للملجئ، يعني نيني بناخذهم باش بنعالج وما لقاش من يسلفني وما عنديش كيف نشرب 9، في الحالة هذه لو ما ناخدش الألفين دولار ونمشي نعالج بيه ممكن نموت، في الحالة هذه نقولوا لك برا خود حتى الربيه الرسمي بعدين، وهو ربيه هذا. لكن كان مش بالحاجة هذه ولا بناخذهم باش نستاسع ولا بناخذهم باش نجيب تجارة رخيصة ولا بناخذهم باش نشري سيارة ولا بناخذهم باش ندير جلسة. رأوا هذا ما هوش ضرورة عندنا احنا. الضرورة
9: ضرورة مخصصاتي هذه يا شيخ مستنى نبيهم.
1: والله عاد أنا قلت لك وانت دبر. أنا قلت لك اللي نعرفه وانت دبر.
9: ماشي
1: لا لا لا هو الأخ أبو بكر يعني في البداية أني هل برا وجوني يقول لي لا مشكي وبشكي هي دار الإفتاء جاوبت على الآلية اللي جايبها لها مصرف ليبيا المركزي. فأي واحد أي واحد عنده اعتراض على الكلام هذا معناه هو مش فاهم صح. هو مش فاهم صح. صحيح أنت جيت مديت الفلوس وخذت الدولار طول لكن في أشياء أخرى انت ما جبتها جابتها الآلية اللي مديرها مصرف ليبيا المركزي. فاحنا ما نفتوش على فلان قالوا سبب تأخر دار الإفتاء عن إصدار الفتوى هو الكلام هذا. لما سألوا مصر الهيئة الشرعية متاع مصرف ليبيا المركزي شنو الآلية قالوا ما نعرفوش. سألوا شركات الصرافة الأول قال كلام والتاني قال كلام قالوا بقى نشوف الثالث واللي يقول الثالث مع أيهم يوافق. الثالث قال كلام غير الأولين بكل. فدار الإفتاء وقفت. أنت مسألة تكلم فيه على مسألة رأوا بياخذوها 7 مليون ليبي مش نفرين ولا 3 حتى كان فيها حرام مش هلبة. تكلم على مسألة فيها ملايين يبوا يديروها. فتوقفت دار الإفتاء قالت يجينا الآلية من مصرف ليبيا المركزي. لا جت الآلية من مصرف ليبيا المركزي ولقوا فيها أخطاء وبعتوا لهم وعدلوا شوية ولا ما عدلوش ما نعرفش وردوا مرة اثنين ثلاثة بعدين قال له هو هذا الموجود. تبي تقول حلال قول حلال تبي تقول حرام قول حرام. قال حرام دار الإفتاء قالت حرام. علاش انتم ما تقولوا لهم ما عناش سلطة احنا على مصرف ليبيا المركزي باش يعدل راهو. احنا نقولوا له هذه حرام والحل متاعها كذا وهذه حرام والحل متاعها كذا وهذه حرام والحل متاعها كذا. هو قال باهي قال لا هذاك يتحمل هو ما تحملوش احنا. لكن انا ما نقدرش نقول هذه مخصصات الناس اعطوها للناس بالحرام. هذه ما تعباش عليها راه. يعني لو الدولة الليبية زمان وتوى جد قالت والله بندير قرض للشباب ب100,000 وبيردوا بندير لهم 100,000 لكن أنا بنعطيهم في ذيهم 92,000 وهذه مساعدة منا للشباب لأنه بيخلص على 6 سنين وهي فعلا مساعدة ما يلقاش من يعطيه 100,000 يردهم على 6 سنين لكن دخلها الربا لأن أعطوه فيدة 92 ويبوا يردوا 100. احنا نقول والله هذه مخصصات الشعب وما دام مخصصات الشعب الربا جايز هيك تبين نقوله. لا ما نقدرش نقول هيك. قولك انت مضطر مش مضطر مخصصات الشعب مش مخصصات الشعب هذاك بعدين الملام على مصرف ليبيا المركزي. ما جاش اسألنا احنا وقلنا له الطريقة واخذها وبعدين قلنا حرام. هو ما باش يعدل بكل في الاول لان صار عليه ضغط. وبالتالي كون الشعب مضطر ولا مخصصات الشعب ولا اللي هو هذا لا يبيح الحرام. أنا جتني فتوى هذه حلال ولا حرام بنقول حرام. بياخدوها الشعب كله ما يبوش ياخدوها بيسمعوا كلامي ما يبوش يسمعوا كلامي. لكن بيني وبين وراه كلمة حرام ما هي سهلة راهو. يعني كان هي حلال مش فرحانة دار الإفتاءنا تقول حرام. بالعكس والله ماذا بيها تقول حلال. لكن الله غالب الآلية اللي جتها آلية خطأ شرعا. بقى كيف نديرني ما عندي ما ندير لك. المهم تو نزيد نتكلم على الصورة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أخرج إلى فاصل قصير ألتقيكم في الجزء الثاني من حلقة فتوى لهذا اليوم فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك أرحم الراحمين. بدأت في قصة الـ2000 دولار وذكرت الأحكام الشرعية ثم لماذا هي حرام. أول شيء، والأخ أبو بكر في نهاية الجزء الأول من الحلقة حاول في البداية أن يقول ليس هناك، ثم وصلت معه بلسانه هو إلى أن التأخير موجود بين التفاهم على السعر وبين تبادل العوضين. أنا قلت له إن شاء الله حتى 5 دقائق، قال لا لا عشان 5 دقائق. طبعا أنا سيرت في كلامه باش نوصل لحقيقة، يعني مانيش فرحان ان نقول حرام ولا دار الافتاء تقول حرام راهو، لكن الوضع اللي حكولي عليه عشرات مخالف لما قاله السيد ابو بكر. فكنت من الاول نقول لا اللي قالوا لي هكي، ولا الدليل اللي جانا من مركز ليبيا عشان اسمه مصرف ليبيا المركز هكي وننهي الجدال، لكن احنا على الاقل نبغى نوصلوا للحق. كلام دار الافتاء ماهوش قران راهو، فإذا تبين لنا أن فهمنا غلط ولا كذا ما فيش إشكالية، بكل أن نعتذر ونغير الفتوى. أو إذا تغيرت معطيات الفتوى، يعني لو مصرف ليبيا المركز يقول والله هادو اللي قلت عليه تو نديرهم، تو نطلع فرحانين طول نقول والله حلال وبروا، لكن الله غالب هذا الموجود. فأول شيء اللي هو الربا النسيئة، ربا النسيئة جاي من أن الإنسان يثبت سعرا معينا سيكون به البيع والشراء اللي هو المواطن، تقدرش تتم الإجراءات حسب علمي لن تدير الموافقة إنك شركة الفلانية والشركة الفلانية تعرف قداش تبيع. ثم تأتي الموافقة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة، في اللي يقول أكثر من هيك وفي اللي يقول أقل. ولما تجيك الموافقة تقدر في نفس اليوم، أو لازم تمشي في نفس اليوم، ما نعرفش أني والله ما درتها ولا ندري بيها، لكن يا تمشي تقريبا يحددوا لك موعد، يقول لك اليوم الفلاني تمشي للمصرف وتدير، تمشي للمصرف وتبيع. إذن زي ما قلنا ربا النسيئة جاي من التفاهم على السعر أولا، وتفاهم حقيقي لا يتغير معه السعر بعد ذلك. لما قال لي راه السعر يرقى وينزل، قلنا له يا ريت يرقى وينزل السعر باش نوصلوا لعدم ربا النسيئة، باش لما يجيني يقول لي راه اليوم زاد السعر كذا كذا راضي ولا مش راضي، هذاك يبدا خيار حقيقي. لان بعض الناس قال لا والله ما منين تجيبوا فيها الدواء صرف مؤخرا، انا عندي خيار نقدر نمشي لا خيار غير حقيقي، لا ليك انت ولا لمصرف ليبيا المركزي. يعني لمصرف ليبيا المركزي يقول لك السعر زاد وبنزيد عليك، ولا انت تقول لا نزل لي شويه، ولا خير المصرف الثاني يبيع اقل، ما فيش الكلام هذا راهو. وبالتالي تحدد السعر يوم الموافقه انت اللي درتها غادي، مش الموافقه اللي جت يوم درت موافقه على اني نبي شركه الثقه مثلا، ما نعرفش في شركه الثقه، هذا مثال يعني. هذاك الوقت تم التفاهم على السعر، وتسليم العوضين تم بعد يوم يومين ثلاثة، بعد ربع ساعة، حتى بعد ربع ساعة، حتى بعد 7 دقائق ما يمشي يشرى. هذا على فرض أنه فيه 7 دقائق، فيه 7 دقائق، لأن أنت تحكي على 7 مليون، ما تحكيش على 3 أنفار بحيث يكون بين الموافقة وبين التمام 7 دقائق، لا في وقت. هذا أول شيء وهو أخطره، ربا النسيئة. ثاني شيء هما 3 أشياء، ربا النسيئة أو صرف مؤخر نفس المعنى، ثم ضمان بجعل، ثم أكل أموال الناس بالباطل.
الضمان بجعل زي ما قلت للسيد أبو بكر لما قعد يناقش فيا، قلت له هل تعرف أن أنت مصرف ليبيا المركزي أو المصرف اللي أنت مشيله، المصرف مش المركزي لأن المركزي ما تتمش فيه المعاملات هذه، بس المصرف اللي أنت مشيله ما يخدش بفلوس كرة، لما تمد له 13,000 كاش مش هم اللي يخشوا الحساب راهو، ولا تقول لا وبنحول لك 13,000 مش هم اللي يخشوا الحساب، هو ياخذ زي ما قلنا من حساب تجميعي حطاته عند شركة الصرافة، الشركة اللي تقول ايه يعني نبي البرنامج هذا، يقول احطي مليون زوز مليون 10 مليون 100 مليون 30 قرش، المهم ما نعرفش طبعا ما تجيش 30 قرش، هي لابد مبلغ كبير يعني بيكون، فتقول له باي بنحط مثلا 6 مليون زي ما اتفقنا مثلا، فهني لما نبي نجي نقول له تميت عن طريق شركة ثقة ومديت له 13,000 ولا حولت له 13,000، في الحقيقة هذا ما يبيش يمشوا للمصرف اللي ني فيه راهو ولا لمصرف ليبيا المركزي، هادو بيتحولوا دركت لشركة الصرافة، لأن المصرف بيخصم 13,000 هذوك من شركة الصرافة من 6 مليون اللي حاطينهم، فأني قدمت شركة الثقة يخصم منها 13,000، الثاني الثقة 13,000، الثالث الرابع العاشر لأن يتموا 6 مليون، بعدين هم يقولوا كان مازال يقولهم زيدوا غيرهم 6 مليون تانيات، فهذا ضمان لأن المواطنين يسددوا دفعة الشركة، ضمان باش المواطنين يسددوا، بوين الجعل إن كل مواطن بيدفع 13,000 أنا عندي فيه 70 جنيه كشركة ثقة، ولا عندي فيه 100 ولا 200 ولا قرش ولا قرشين، المهم كل واحد جاي باسميني واعطيت 13,000 وانتم حولتوا لي 13,000 واني ضمنت بال 13,000 متاعي كشركة الثقة رقم تعطوني 20 قرش جنيه زوج جنيه 100 جنيه اللي هو، فصار ان الدولة شركة الصرافة آسف ضمنت المواطنين ان يخلصوا باعتبار حطت 6 مليون مسبقا، واخدت على هذا الضمان جعل، الجعل اللي هو زي الربح زي أجرة، والأجرة على الضمان أو الجعل على الضمان هذا محرم قريب من الربا، نحن عندنا ثلاثة أشياء لا تكون إلا لله، القرض والضمان والجاه اللي هي الواسطة، فهذا حط الضمان باش تاخذ مقابل، يعني لو قالوا لها لا أنت حط 6 مليون وبردوا لك 6 مليون راهو أضمن المواطنين وحط 6 مليون وبردك 6 مليون، والله ما في حتى شركة صرافة عاطية قرش، لا هو عاطي 6 مليون لأن عارف بعد ما يضمن الناس هذو، طبعا هو ما شافش الناس ولا الناس شافوه ولا، لكن هيك حقيقة المعاملة، إن قالوا له حط لنا 6 مليون باش تضمن اللي بيسجلوا عن طريقك، فهي حطت 6 مليون باش تاخذ 100,000 ولا 10,000 ولا اللي هو، فهذه ضمان بجعل وهو محرم. الأمر الثالث اللي هو أكل أموال الناس بالباطل، الآن أنا مواطن ومتع شركة الصرافة مواطن، علاش تعطي فيه هو في القرشين

أكل أموال الناس بالباطل. السيد أبو بكر قال لا، الإثم عليهم هم مش عليني. ها هذه ممكن سيروا فيها شوية، لكن في النهاية أنت بتعينهم على هذا الأمر. ممكن نقول اللي ضرورة ضرورة، معلش حتى مش ملجئة. لو كان هي هذه المسألة في أكل أموال الناس بالباطل بس، نقول أني والله مش أني اللي بناكل، هم اللي بيأكلوا، لكن أنت بتعاونهم عليه. الباري عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأني بنصيرهم. فهذه هي المآخذ الثلاثة. طبعا أظن أن كان في غيرها ولكن عدلت، لكن بعدين وقفوا في الثلاثة هذو. وعلى ضوها أصدر الدار الإفتاء الفتوى متاحة الرسمية، ويستطيع أي شخص للاستزادة أن ينظر في هذه الفتوى. بعض الناس ردوا عليها، لكن ردود باهتة حقيقة، وردود فيها ليس المطلوب بها، ما نبوش نقوله ليس المطلوب بها وجه الله، بلك لعل الكلام هذا يكون فيه تجني ولا كذا، لكن فيها تلقيح يلقح على دار الإفتاء. انت بقى خلاص قول هذه عندي لي كذا وخلاص، عادي تقبلها دار الإفتاء، وكان الناس خدوب فتواك تحمل انت يوم القيامة، زي ما احنا بنتحمله يوم القيامة لو كان راهو حلال واحنا قلنا حرام، اللي احنا نقصد دار الإفتاء قالت حرام، راهو يوم القيامة بتحاسب عليه راهو، لان تحريم الحلال زي تحليل الحرام بالضبط، راهو نفس الإثم، نفس الإثم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من اللي جي يقول لك على حاجة حرام وهي حلال؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن أنت كشيخ ولا دكتور ولا شخص ولا سمي اللي بتسمي، اطلع وقول دار الإفتاء غلط، لان عندي 1 2 3، وخلي الناس ياخذوا بهذا وهذا. لكن انت لما تجي في الوسطك تقول كلام يعني ماليش اي علاقه، يبدا الامر مش لله، او على الاقل الشخص اللي بيشوف يعرف ان الامر هذا مش لله، فما يحدثش التاثير متاعك الفتوى. وإذا أحدث التأثيرا فإنما تحدثه في متبعي الهوى. شنو متبعي الهوى؟ اللي عمره ما عرف الشيخ هذا ولا سمع له ولا يحبه ولا عمره استفتاه ولا يندري به، لكن لأن الشيخ هذا قال حلال ودار الإفتاء قال تحرام ونين بيها حلال، لأن بندير وبندير وبندير، الشيخ هذا مش عادي، بكل بكل ناخذ به الفتوى هذه ونمشي ناخذ الفلوس، وبعدين معاش نشبح له حتى بربعين، نولي ناخذ من دار الإفتاء ولا ناخذ من مشايخ غير الشيخ هذا. هذا رأو ما اسمهش تأثير، هذا اسمه الناس تريد أن تتبع الهوى. اللي قالوا هل بره مش واحد بس، لكن اللي رد حسب علمي اللي رد عليه رد دار الإفتاء هو واحد بس، لكن في هلبة قبل قالوا حلال. هل اطلعوا على ما اطلعت عليه دار الإفتاء؟ هل اطلعوا على الآلية كاملة ولا غير فلان قال لي وقال لي زي ما سيد أبو بكر أجبته؟ في هل بيجون يرى والله هل بيقول لا وانت مكيف وما فيش شركة. المهم كل واحد والله كل واحد يجي يقول لك في كلام ما هو قريب من كلام التاني بكل، ويبيك تفتيه على اللي يقوله هو. لا انا ما نفتكش على اللي تقوله هو، انا نفتيه على الآلية اللي جابه اللي مصرف ليبيا المركزي، لان هي اللي اكيدة وهي اللي معتمدة، لان اللي بيع هو اللي مديرها. لكن أنا ما نقدرش كل مشتري نفتيل على أساسه هو، مدام عندي الآلية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي راهو. لكن راهو باش الناس يقتنعوا بالرأي، وأنه هو عن علم، وأنه هو ليس اتباعا للهوى، أو نناقشوا في الناس ونسايروا فيهم ونحاولوا نقنعوهم إقناعا أن الأمور هذه صحيحة، ثم بعد ذلك راهو ما تدورش بكل دار الإفتاء ولا تسبه ولا

0: تبيش برا مش خود. احنا ما نبو نوقفوا للناس في الطابور ونقعد ندفوا فيهم ونحبسوهم كان مشو ضرورة، ولا كان مشي اخذي الرأي هذا الشيخ هذا ولا الثاني ولا الثالث بنقولوا له انت مخالد مخلد في النار. لا لا، احنا قلنا الفتوى او دار الافتاء قالت الفتوى بما يمليها عليه الدين وخشية الله عز وجل، وبعد ذلك الناس احرار. الشيخ راه يفتي بالحكم الشرعي ولا يلزم الناس به، اللي يلزم الناس القاضي. وبالتالي خيركم هل بتعليقات نشوفكم خيركم ما تمشوش لمصرف ليبيا المركزي وتقولوا له ما قلنا لحني ورسلناه وقال ما ناش معدل شي بنديره احني توا، يعني ما نيش معدل على ما نيش معدل الاشياء اللي انتو قلتوا فيها مشاكل، وخاصة الأولى والثانية والله تعديلها من أبسط ما يكون. إلغي الضمان لأن أنت مش حتعطي للي عنده فلوس، مش حتعطي لواحد ما جاب لكش نقدا ولا ما عندهش رصيد، فما فائدة الضمان هذا؟ هيك الظاهر أنه مبدئيا ما فيش فائدة فيلغى. أنت لما تقول اختار شركة الثقة قول له يوم توقف على الشباك تلقى الأسعار غادي، تم قصة الربا وتم ضمان بجعل، تبدأ قصة أكل أموال الناس بالباطل. ممكن بعدين أسهل شوية، ممكن نقول لها بعدين أنت أعطيك مصرف ليبيا منك أنت ما تعطيش من أموال الليبيين اللي هو زي زيهم، حتى هو مواطن ليبيا راه اللي مديرها. فهذه هي المسائل. واللي يبي يشوف الرد على رد الرد شوف مقال الدكتور محمود سلامة الغرياني في اللي رد قال لا والله انتم قلتوا ربا نسيئة او صرف مؤخر وما فيه صرف مؤخر لان فيه خيار وما فيش موعدة من الطرفين وكذا، والحقيقة كلام مؤسف شوية يعني بعيد من الواقع. لما تقول لي ما فيش موعدة من الطرفين وانت ماشي عارف انك بتشري حتى فلوسك عادهم بالقرش على السعر اللي كاتبين لك قبل يومين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا عشر ايام ولا اللي هو. ومصرف ليبيا المركزي ما قدرش يقول لك لا غيرنا راه درنا وزدنا ولا انت تناقش. اذا اللي يقول راه ما فيش صرف مؤخر بهذا المعنى وما فيش موعدة في إشكالية. ممكن لو عنده اعتراض من جهة تانية على النقطة هذه ممكن يكون مقبول أكثر مما قاله، لكن هذه كلامة بعيد هلبة وكلامة مش ماشي مع الواقع، بدون سب بدون تجريح بدون أي شيء، وما قلتش حتى من هو ني الشخص. وعادي الناس تبي تقتنع بيه وبيتحمل هو يوم القيامة عليه رقبته يتحمل، لأن عمر بن عبد الله بن عمر قال أنظرونا فإنكم تجعلون جسورنا تجعلون رقابنا جسورا على النار. يعني المفتي بيمد رقبته يوم القيامة زي الصراط، تشبيه هو مش حقيقة لكن هذا الفكرة، بيمد رقبته زي الجسر وبيجوا اللي استفتوه يمشوا عليه، كان غلط بيطوحوا مزوز يا أخي. مرات هو يطيح والفوق ما يطيحش. مرات المستفتي إذا وثق في دينك وأمانتك وعلمك، عبد الله بن عمر من اللي شكك في علمه ولا دينه ولا تقواه ولا ورعه ولا ما في حد. فلو هو أفتى مثلا أفتى مرة من المرات بهوى ولا بتشهي روضك بيمشي على رقبته وهذا بيطيح. فأنت اللي تفتهك وخلاص يعني بدون علم بدون ما تكون عندك الآلية بونتو في دار الإفتاء وخلاص، ولا بونتو في حد وخلاص، ولا لأنك أنت عندك خصام مع الآخر، رأى يوم القيامة بتطيح انت الأول. يا إما على الأقل يطيح انتم الزوز، يا هو يمشي وانت تقعد، أم تطيح انتم الزوز إذا تبعك حتى هو لشهوة ولهوى النفس مش لأنك أنت عالم ولا أنك متقي ولا أنك تخشى الله عز وجل ولا ولا ولا، زي ما قلنا عمره مش محلة وعمره ما أخذ منه فتوى ولا يعرف شني قاري ولا يعرف شن مستواه ولا لي بي علاقة بكل غري عليه يبي ياخذ الدولار وفلان قال له خذ الدولار قال باهي هذا شيخ مش عادي، وبعدين فمن لا معاش يشبح له. الآن حتى هذا الذي تبعك تبعك شهوة بطيح انتم، كان فتوى غلط نحكي بطيح انتم الزوز، وكان فتوى دار الافتاء غلط بطيحوا هم الزوز، او على الاقل ممكن طيحوا جماعة دار الافتاء الثاني لا، لانه واثق فيهم وواثق في علمهم وكذا، ودي ما ياخذ منهم وبعدين بياخذ منهم، واصلا هو اخذ بهم في امر ليس محببا عنده، بالعكس ماذا بيه تكون حلال هو، لكن الله غالب قالوا له هكي، فكان فتواهم غلطة مبنية على تسرع ولا عدم علم ولا كذا، هم يطيحوا ويقعدوا. وبالتالي هذه مسائل يجب الانتباه لها. نذكرني بنكتة واحد ما نبغاش نقوله محدث لكن خاش على علم الحديث، فجاء واحد جاب له جرة هيك والخادم متاعه جاب له جرة وبيبزحها، قال له خيرك؟ قال له والله أنبأني فلان عن فلان عن فلان اليهودي أن بداخلها خمرا، الجرة هذه فيها خمر، فخذها هذاك وسلحبها كلها شربها كلها مع بعضها، قال له خيرك؟ قال له والله ما شربتها إلا لضعف الإسناد. قال احنا يحدثوا فينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والردوا في الحديث، تبينيني ناخذها عن عبد عن كذا عن يهودي؟ لا هذه ما تمشيش. فهو شربها ومعنا ظاهر على يعني مبني على علم، شربها لأنه هو يشرب خمر، وإلا مسألة الإسناد الضعيف اللي قاله لو قام المغطى وشم يعرف خمر ولا مش خمر، لكن هو صادفت نفسه فأراد أن يأخذ بهذا المعنى، وهذا لن ينجيه أمام الله عز وجل يوم القيامة. فحتى هذه هنا أنت تتبع فيه من قبل وتعرف وخشته وعلمه وتقواه وإنه انظر للألية صح ولا لا، يعني نين أتحدى الناس اللي يبوا يتبعوا الشخص هذا لأنه هو افتابها من زمان النحلال، قالوا له بالله تراجي بنا الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي اللي انت افتيت عليها الفتوى الأولى لما قلت حلال، نتحدى أنه هو عند الآلية، وبالتالي الفتوى متاعها حتى وإن صادفت الواقع ولا هو ولا حمزة الشيخي ولا المجموعة اللي قالوا، نتحداهم أن تكون عندهم الآلية كاملة من 6 صفحات، لو كان ما عندهمش فهم مخطئون وإن كانت حلالا المعاملة، لأن فتوى بدون علم فلان قال لي افتي فلان قال لي افتي فلان قال لي افتي، وهذا ما يجيش، أنت بتفتي ل7 مليون مش لنفر واحد، وبالتالي إذا كان قالوا عندنا الآلية على الأقل نطمئنوا شوية إن هم قروا كذا وإن هم اجتهدوا، وإن شاء الله يكونوا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد. أما لو قالوا لا والله ما عندناش الآلية وفتان هكي وخلاص، ولا فلان قللنا ولا فلانة قتلنا، أرى هذا كلام والله ما ينبت على بعض بكل، ولن ينجيه أمام الله عز وجل يوم القيامة. كانت تذكروا في أول ما نزلوا البطاقة 10,000 كانت في بداية الأمر يفتوا فيها مشايخ السعودية ودار الإفتاء في ليبيا ما تفتيش، هذاك يفتي فيها بناء على كل متصل يتصل به فلان يقولوا راه بيحطوا بيديروا بيديروا يقول لا إحلال، يتصل تاني يقول لك كلام بالعكس يقول له حرام، فتصدر الفتوى من برا، وفي ليبيا دار الإفتاء ما أصدرتش فتوى، علاش؟ لأنه ما فيش آلية، فلان قال لي وفلان قالت لي، وهذا ما يمشيش في العلم، في مسألة فيها ربا ومسألة يديروها ملايين من الناس ما ينفعش الكلام هذا، اللي قالها غادي هو اللي أخطأ، موقف دار الإفتاء هو الصواب، إنني ما نقدرش نحرم عليك حاجة قد أطلع على آليتها الصحيحة وتطلع إحلال، ولا نحلل لك حاجة وبعد ما نطلع على الآلية متاعها تطلع حرام. هذا بعد ذلك زي ما يقولوا مشايخنا اثبت العرش وانقشه، يعني تبت العرش هو وبعد ذلك أبدأ زين فيه. لكن يقولوا لك زين العرش وانت ما ريتش العرش وما شبت زين، زينة كلها في الهواء لا قيمة لها. نفس الشيء هني، فتوى بدون ما تعرف الآلية الصحيحة الكاملة فتوى لا قيمة لها، حتى وإن صادفت بعد ذلك الصوابرة. يعني نفرض أن شيخ تاني قال زي دار الافتاح حرام، ولما قلنا له وين الآلية قال لا والله فلان قال لي وفلانة قالت لي وفلان دار لي وفلانة دارت لي، نقولوا له رأوا أنت أخطأت حتى وإن وافقت الصواب، لأن فتوى ليست مبنية على أصول. جيني واحد أني الآن يقول لي مرتي طالق ولا مش طالق، نقول له بقى أنت شن قلت لها بالضبط؟ لا يقول لي أنت قول لي طالق ولا مش طالق، نقول له بقى قول لي أنت شن قلت باش نعرف طالق ولا مش طالق. بقى نقول لك طالق وهي مش طالق ونتعذب هني، ولا نقول لك هي مش طالق وهي طالق، ولا بالعكس ونتعذب هني. يقول لي شيء لا لا لازم تفتي لي قبل، والله أني ماني فتيلة، بيحرج بيقول هذا ما ينفعش إن شاء الله والله تربق. كيف تبين نقول لك حرام طالق ولا مش طالق وانت ما قلت ليش شن قلت؟ فلنفرض ان مثلا انا قلت له طالق مرتك وبعدين طلع عم قال لها انت طالق، هل فتواي اني صح مع انها وافقت الصواب؟ هي اني قلت لها انت طالق هي طالق، وبعدين سمعت بعد سنة ولا اثنين ان قالها انت طالق، ففتوتي جت موافقة للصواب لكنها لم تكن مبنية على اصول فهي محرمة حتى وإن وافقت الصواب. زي ما قلت مدامة مش مبنية على علم فهي محرمة. رأى مش ما نقصد علم أني قاري ولا مش قاري، لا يعني علم المسألة اللي هو قالها باش نعرف أني نقول له طالق ولا مش طالق، أو قلت له لا والله مرتك مش طالق وبعد فترة قال أني قلت لها طالق كان مشيتي اليوم الحوش عيالك وما مشتش، هي طلعت مش طالق الآن لكن فتوى تاني حرام، لأنني ما سمعتاش من أن كان كمشيت الحوش عيالك اليوم أنت طالق وما مشيتش، باش تكون فتوتي موافقة للصواب. فهذا يعني خلاصة أطلت الكلام فيها، لكن الأمر مهم هذا لا شاهو باش الناس بإذن الله تكون على بينة. الأخ مراد سأل قال جاه مبلغ كبير من المال وشرى به كيلو ذهب و44 كيلو فضة ولا شن هو، وشرى مجموعة أراضي مخليهم للزمان لكن واحدة منهم بيديرها استراحة واحدة منهم بيخمم يديرها استراحة. الآن يا سيد مراد زي ما قلت لك حول الربح حول أصله، مادام هو ربح من تجارة أنت بدأت في التجارة هذيك، أو إذا كان أنت مثلا لما خشيت في التجارة عندك نصاب حول الحول الأول. مثلا أنا عندي 1,000,000 دينار وقعدوا سنة زكيت عليهم، قعدوا سنتين زكيت عليهم، بعد مثلا في واحد رمضان ملكت 1,000,000 زكيت في واحد رمضان وزكيت في واحد رمضان، وبعدين خشيت تجارة في جمادة الأولى أني قاعد حولي في رمضان، لأن مال التجارة كان أصله مزكى هو، فحولي قاعد واحد رمضان حتى وإن بدأت في شوال ولا بدأت في صفر ولا محرم ولا ذي القعدة ولا أي شهر تاني قاعد راهو حولي في رمضان. غير الفرق شني إن مثلا لو خشيت بنص مليون ونص مليون، لا النص مليون هذوك حولهم ثابت، وكل حاجة تجيني من التجارة بنضيف على الأول حتى هو على النص الأول. فحول الربح حول أصله، انت شوف امتى كنت تزكي هو ذاك اللي تحسب فيه. الآن كيف بتحسب؟ تحسب هذا الذهب اللي جبته قداش يساوي في السوق كسر، وتحسب الفضة اللي جبتها قداش يساوي في السوق، وتزكي عليهم كل سنة مع مال التجارة. طبعا إذا كان قاعد عندك الدكان ولا الحاجة اللي أنت مديرها بتزكي كل سنة. الأراضي اللي مخليهم للزمان وماكش تاجر أراضي أنت، شرط أنك ماكش تاجر أراضي، هادو ما تزكيهمش ولا تحسبهم. لما تبيع تزكي عليه مرة واحدة ولو بقيت عندك سنين كثيرة. مثل ربحت 4 مليون، زوز مليون درت بيهم ذهب وكذا، وزوز مليون خذيت بيهم أراضي وخليت بنص مليون ليك أنت، ما هادو ما عاش تبي تبيعهم، قلت بنقتنيهم وبندير فيهم استراحات. المليون ونص الباقيات ما تزكيهمش إلا لما تبيع، تزكي على ربح على الربح وعلى أصل المال مرة واحدة ولو بعت بعد عشرات السنين. وبالنسبة لمال التجارة، الزوز مليون اللي قاعدين في التجارة بتزكيهم كل عام، ولو ربحت قبل الحول بيوم مليون حتزكيه. يعني إني خشيت في تجارة بزوز مليون حولي في 1 رمضان، في 20 شعبان ربحت زوز مليون تانيات من نفس التجارة أو من التجارة نفسها، بتزكي عليهم الزوز مليون، بتضيفهم للزوز مليون وبتزكي في 1 رمضان، مع أنك أنت رابح من 10 أيام ولا رابح حتى من يوم واحد. لماذا؟ لأن زي ما قلنا ربح التجارة حوله حول أصله. فهذا طريقة زكاتك يا سيد مراد. سيد محمد يسأل عن طريقة الـ2000 على بطاقة الـ2000 دولار، قدمت فيها من بداية العام وصرفتهم، شريت بها حاجاتك من النت وكذا، كيف نعرف أن فيها مكسب أو كيف نعرف المكسب؟ هذا بتسأل على جماعة البطاقات اللي تعاملوا بالبطاقات، تمشي تقول له بالله البطاقة في لما أنت خديتها، قولوا خذيتها في شهر 2، البطاقة في شهر 2 قداش كان الربح المتوقع فيها؟ يقول لك 2000 تخلص من 2000، يقول لك 1000 تخلص من 1000، يقول لك 4000 تخلص من 4000، ويحبذا لو زدت شوية. يعني لو قال لك 2000 ديرهم 2100، قال لك 1700 ديرهم 1800، وهكذا باش تبرأ ذمتك براءة كاملة. فأظن أن جماعة البطاقات يعرفوا في كل وقت سعر الدولار قداش وقداش كانت تطلع كل بطاقة من مكسب، وبناء على هذا يمكنك معرفة ما تتخلص منه. أنا نعرف أنه في البدايات كان دير في 2000، لكن ما تخدش بكلام يرى براس جماعة الذهب، كانت تدير في 2000 1100، مش عارف شني، بدليل أن اللي يشري فيها فاضية يعطي لصاحبها 1000، لأنه هو عارف أنه بيطلع 1000. وبعدين استمر الآن إلى 4400 تقريبا أو 4150، لأن واحد بعت لي المال الذي تخلص منه، أظن أن لي بطاقتين 8400، معناه البطاقة الوحدة رابح منها 4200، لكن بحوالة مش بكاش، ممكن بالكاش أقل. فهذا تخلص من المال الحرام، قال لي أنت تعرف جماعة الزكاة وكذا تصرف فيه. فتسأل هؤلاء وهم يقولوا لك. الآن واحد سحب الدولار، عنده بطاقة وسحب الدولار واني بنشري دولار، والدولار هذا نظيف بمعنى جاي من المصرف وما فيش كتر التداول، ونعرف انه مش مزور وكذا، وهذا احسن لي، نشري منه عادي، مالكش علاقة به، هو تم الحرام متاعه وكذا، سواء علمت ولا ما علمتش. هو أني قلت له علاش أنت تسأل فيه؟ قال لي لا في فائدة، أو هو أحيانا هو نفسه يجي طول يقول لي راه هادو شاريهم ببطاقة 2000 دولار، علاش؟ باش أني نعرف أنه نضاف ونعطيه سعر أكتر. لكن على كل حال هو الحرام ترتب عليه، يعني أني شرائي منه ما فيش هذيك الإعانة على الإثم والعدوان، لأنه يقدر يشري به حتى مباشرة الدولار. في الظاهر والله أعلم إنه تقدر تشري منه عادي، ما فيش إشكالية بإذن الله تعالى. ولو صدرت فتوى رسمية أن حتى الشراء ما تشريش منه، بعد ذلك يكون قولهم لك. مبدئيا الظاهر والله أعلم أنه لا حرج في الشراء منه، ولو أنت ما تسألاش خير وبركة. قال السيد عبد الحكيم سأل عن مجموعة من الأسئلة، وقال الشيطان متسلط على الإنسان حتى في القبر. لا أظن أن هذه المعلومة صحيحة، لأن الإنسان بموته ينقطع التكليف عنه، فالشيطان ما عاش يوسوس لك باش أنت نعرفوك باهي ولا لا. قال لا والله في القبر باش يلخبطك. لا هو ما يقدرش يلخبطك في القبر، القبر اللي بيلخبطك عملك. إذا كانك أنت مسلم وعملك صالح حتجاوب، جاك شيطان ولا جاك 10,000 شيطان، وكان عملك ما ينفعش أولي مش حتجاوب. وبالتالي مسألة أن الشيطان يسلط عليه في القبر، لا أظن أن هذه المعلومة صحيحة من حيث القواعد. قال الإنسان لما يتوب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا وارد أم ليس واردا؟ هو في السنة ليس واردا، ولكن ورد ما يعين أو ما يجعله مقبولا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب التتاؤب ويكره، يحب العطاس ويكره التتاؤب، لأن التتاؤب من الشيطان. فأنت لما توبت عرفت أن الشيطان متسلط عليك في تلك اللحظة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليذهب عنك. لو الإنسان دارها بهذا المعنى لا حرج فيه، أما هي لو بتقول إني درتها لأن سنة واردة فهي ليست واردة بهذا المعنى. لكن لو درتها بالمعنى اللي قلت عليه باعتبارك أنك لما تأبت تسلط عليك الشيطان وانت مطالب بالتعوذ منه باش ربي يحميك منه، لو قلتها بهذا المعنى فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. قال نسمع أن اللي يغسل يستر العورة، هل هذا صح ولا مش صح؟ هو يجوز لك، احنا كنا نسمع فيه الكلام هذا، انك انت لما تغتسل تلبس ما بين الركبة والسرة تلبس واحد، لكن ما لقيتهاش هيك منصوص عليها في الفقه ولا في الحديث. قال لا والله هو باش كان يموت مستور، هذا امر حسن. اذا كان الانسان دارها بهذه النية امر حسن، لكن لم يرد حسب علمي أنه لم يرد في السنة ولا في كتب الفقه، إن على الأقل المالكية ما نعرفش غيرهم، إن الإنسان يستر نفسه في هذا المكان. ممكن نقوله لو يستر نفسه باش يحمي نفسه خاصة الرجل من مس الذكر وبطلان الوضوء، لو بيستر نفسه لهذا المعنى اللي قاله إنني لقدر الله واحد يغسل ومات يجو يلقوه مستور، هذا أمر حسن شرعا، ما في شيء ما يمنع حتى وإن لم تكن واردة، هذا أمر حسن لا حرج فيه. يعني ممكن في قصة في هذا يعني تنافي القول بأنه يلبس، هو ما حصل لسيدنا موسى عليه السلام، انتشر بين الناس أنه آذر. آذر يعني صغير الخصية اليسرى، وهذا عيب. فالباري عز وجل في مرة من المرات جعل وهو يغتسل جعل الملابس تمشي يعني، فقعد يجري هو في جرتها وشافوه الناس، الله أعلم مدى صحة القصة هذه وكذا، شافوه الناس، لما شافوه علموا أن هذه المقولة كذب، أنه هو آذر لأن بطبيعته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهة. هذه قالوا القصة هذه هي التبرئة، تبرئة علمية عملية، يعني لو قعد يحلف لهم يقول لهم أني مش آذر ولا كذا ولا زوجته قالت مش حيصدق أحد، لكن برأه الله تبرئة عملية. هذا يدل على أنه مش لازم يستر الإنسان ما بين السرة والركبة وهو يغتسل، لكن زي ما قلت إذا فعلها لهذين الأمرين في هلبة يغتسلوا ولما قريب يتم يلمس الذكر فيعاود الوضوء مرة أخرى، فاني نبي نلبس باش حتى لو مسست الذكر يكون من فوق حائل ولا يبطل الوضوء، هذا لا مانع منه شرعا. أو درت اللي قال عليه السيد عبد الحكيم إن باش كان واحد مات هو يغتسل يخش عليه يلقوه مستور. أيضا لو الإنسان يدير بهذا المعنى فهو أمر حسن لا حرج فيه بإذن الله تعالى. يسأل عن الجمع في الصلاة، هل يجوز في الحر أو لا يجوز؟ لا يجوز عندنا إحنا، لا يجوز، لا يجوز إلا في المطر بين المغرب والعشاء فقط. الجمع في المطر بالنسبة للحاضر، خلينا من جمع السفر لأنه يتكلم على الحاضر الآن، لا يجوز الجمع عند المالكية في الحضر إلا في يوم المطر وبين المغرب والعشاء خاصة، بين الظهر والعصر لا. فلا يجوز للجمع للحر. باي هل أني نقدر ما نمشيش للجامع كان نو؟ إذا كان يأثر عليك وأنت عندك ضغط ولا ممكن تدوخ ولا كذا عادي، هذا من مبيحات ترك الصلاة المرض. أنا ما عنديش مرض لكن أنا مجرب أني لما بنمشي على رجلي في النو هذا ولا لما بنطلع في النو هذا بنفتح مكيف السيارة وبننزل في النو ونخش لمكيف الجامع وبعدين بنطلع في النو، متأكد أنها بتجيني بردة. قولوا لك صلي في الحوش عادي لا حرج، لأن هذا من مبيحات التخلف عن صلاة الجماعة اللي هي أصلا عندنا احنا سنة، يعني حتى لو تركتها عند المالكية، حتى لو تركتها وانت قادر لا إثم عليك، فاتك أجر كبير، فاتك أجر كبير قطعا. لكن هل حرام عند المالكية؟ لا، ليست محرمة لا عند المالكية ولا عند أكثر المذاهب. أم ألا قالت أني نصلي على الكرسي لأن عندي شلل الرعاش، شفاها الله وعافاها وأذهب عنها ما تجد. نصلي على الكرسي لأن ما قدرش نصلي له تكويس. إذا كان تقدري توقفي للركوع وللصلاة أوقفي، كان ما تقدريش صليها كلها على الكرسي ولا حرج بإذن الله تعالى، مدام ما تقدريش تصلي عليه الأرض ولا واقفة. قالت أني ما نقدرش نخش للحمام، لازم ما تكون معاي أجنبية. أجنبية ولا محرم ولا بنت ولا ولد كلها جايز، يعني سواء بيخش معاك ولدك ولا بتخش معاك بنتك ولا بتخش معاك أجنبية جايز. طبعا أجنبي ذكر لا، مادام يكفي الأنثى، لكن ولدك أو بنتك حتى لو قدرت البنت ويبي خششك الولد ما فيش إشكالية، هو الأفضل أن تكون البنت. لكن نفرض عيت ولا تعبت ولا قلت له اليوم خود بدلي ولا كذا وخششك الولد، لا حرج في ذلك. أو الأجنبية، أو الأجنبي إذا كان الأجنبية لا تكفي، مثلا وحدة قالوا مثلا فيها سمن أو كذا، والواحدة الأجنبية الواحدة ما تقدرش تخششها، ممكن تطيح، وما عندهاش من أولادها من يعاون، لازم ما تبي رجل قوي. في هذه الحالة نقولوا لا بأس حتى بالأجنبي، إذا كان طبعا هذا مشروط أن الأولاد ما يقدروش، لأن لو كان يقدروا ما ينفعش يجي الأجنبي. فإن شاء الله لا بأس عليك. وخلاص يا أخت أم ألا، والأسئلة أخذت إجابتها. ممكن في عجالة سؤال يعني دائرات المواطنة الليبية وهو مهم جدا، ممكن نقرأ السؤال بس ونكتفي به لأن هي كفت ووفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى دار الإفتاء الليبية، ما رأي الشرع في ظاهرة المدارس الدولية ولا الدولية ولا مناش التي اجتاحت البلاد وما يترتب عليها من تغريب لأبنائنا عن دينهم وعقيدتهم ليتشبعوا بأفكار تخالف شريعتنا الإسلامية، من تقديس للحرية الشخصية المطلقة والدعوة إلى العلمانية والإلحاد والمثلية، ومدايرة نقط عد يعني، وسينعكس ذلك في سلوكيات منحرفة وتصرفات شاذة ومتطرفة في ظل الاحتفال بيوم القديسة سانت ماريه ويوم الاحتفال بالعشاء الأخير ويوم البيجامة ونعرفاش شنو هو وغيره من الخزعبلات. ومعه نتوقع بالضرورة وبعد عقود قليلة من الزمن ظهور أجيال ليس لها علاقة بليبيا الوطن وبتاريخه وبالولاء له والدفاع عنه، لأنهم تشبعوا بأفكار ومبادئ لقوميات وطنية غربية إما إنجليزية أو كندية أو أمريكية أو أسترالية، وأعجبوا بثقافاتهم وتاريخهم وأبطالهم، ولما لا بفنانيهم ورياضيهم وراقصيهم. دائرة نقاط. وبنظام التعليم هذا بل بهذا الارتجال والتخبط الذي والذي ليس للدولة الليبية أي سلطة عليه، يعني أفتح المدرسة وخليهم يديروا اللي يبوه، ستظهر لنا أجيال هم في ذاتهم مختلفون منقسمون متناحرون، وسيذهب ريحهم في طرابلس وقرب قصر الملك، هناك لوحة ضخمة مفادها أن قادة المستقبل في ليبيا هم خريجو المدارس الدولية ولا الدولية الدولية مش الدولية الدولية هذه كم التداول، هم خريجو المدارس الدولية. يعني هذا خطير. وفي لوحة تانية أن الأمم المتحدة مناشرتها وزارة الداخلية للأسف أن الأمم المتحدة بترعى شؤون الأسرة في حاجة هكي معينة مكاتب معينة ولا ما نعرفش، المهم بيتولوا شؤون الأسرة الدولية. أي واحد يسلم قياد أبنائه لهؤلاء فلا يلومن إلا نفسه. لما ولدك يتنصر ولا ولدك يقول لك ما دخلنيش فيك ولا ولدك الله أعلم يطلع لك مثلي ولا شن هو، معاش تقعد تنوح بعدين، أنت اللي سلمت بيديك. أرى المسألة خطيرة جدا أخطر مما ذكر في هذه الـ الـ الـ يعني طب نتكلم على المستوى الفردي اللي بالتأكيد لو الأفراد سيبوه سيحصل الخلل على المجتمع ككل، لكن على المستوى الفردي يعني كثير من المدارس لما يطلع من هني يرفعوه غادي هم طول لبريطانيا ولا أمريكا ولا كذا من ضمن نظام المدرسة يعني ويقرأ عندهم. في حادثة جت من سنة ولا اثنين ولا كذا إن يعلموا في الأطفال قصة المسيح على ما ترويه المسيحية وإن مصلوب كذا، والمشكلة اللي نتقري ليبيا، فوحدة من الأم هذه اللي حطت ولدها تفاجأت بالقصة هذه، مشت للمدرسة ولقيت المدرسة قلت لها كيف تقري في الكلام هذا راه مخالف، قلت لها لا عشان في هدية، يبدو أن حتى هي قارية هكي ولا عايشة برا والكلام هذا كل تخلف عندهم وكل كذا وكذا وكذا. فقلت لها كان هذا يعني هذا كلام أن المسيح صلب وأن الإله ثلاثة وكذا يدرس على أرض ليبيا زي ما قالت السائلة بدون مراقبة من الدولة، وما تقول ليش الدولة ما تقدرش تراقب، راه تقدر تراقب يا سيدي، ما تقدرش تراقب روح نتلف ما نبوكش يعني ما تفتحناش مدرسة، خلينا في جهلنا هكي فرحانين بيحني، يا إما تدرس زي ما نبوحني واني متأكد أن حندر يدرسوا زي ما نبوحني، غرحني ديما عندنا عقدة الخواجة زي ما يقولوا لا هادو جانب ويقول لك هذا منهج ولا يغيروا حتى ترب مش منهج كان عرفوا في مصلحتهم ولا لا ما يغيروا حتى ترب بدات نفسه، معناه هو ما يسواش سبيل، لكن المعنى انني نخاف ان نقول لا كان نقولهم يغيروا المنهج معاش يقروا لا ولا لما يقروا لما يعرفوا انهم بياخذوا ملايين ولا لما يقروا ويغيروا الجدول زي ما تبي، وهم من من من من من امثلتهم او من امثالهم يقول لك من يدفع للزمار يسمع اللحن الذي يريد، مشان يبنى ندفع لك ولا اختار لني اللي نقري وش ما نقريش، قري انجليزي وقري العلوم وقري الرياضيات قري كل عادي، لكن لما تجي في مسألة هي لا القصة هذه ما نبواش بالله، يا اما نعدلوها حني يا اما جيب لي حاجة تانية تتكلم على الخرفان وعلى السعي وما تكلمش على المسيح المصلوب. ما نبيكش تجيب لي تفسير آية ولا تجيب لي قصة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ندوي لي على البحر ولا على الربيع ولا على الخريف ولا اللي هو، لكن ما تجيب ليش قصة الصليب والله تاني يوم لما يجيك منهج ثاني. لكن احنا استسهلنا أمور الدين، عادي يا راجل خلي قر ومشي، وبعدين لما تقع الفاس في الراس نقعد ننوح ونعيط وكذا. فيجب الانتباه لي، يعني هل نتصور أن الأمم المتحدة تريد للأسرة الليبية خيرا؟ صلت الأمم المتحدة على الأسرة الليبية وتشوف شن يصير فيك. دير لهم مكاتب في الأول يمشوا لك باهي لين تتق فيهم الناس، يجيبوا رجلين الناس وبعدين نشوف شن يصير فيك. كان مازال البنت سمعت لك بعدين تعالى دق لي وشمة زي ما يقولوا، ولا كان الولد مرضت ولا كذا شبح لك حتى بربع عين تعالى خذ مني اللي تبيه بعدين، لأن سيغرسونه في نفسه من صغره. وهذوب المدارس مشكلتهم يمشي الصبح يروح لك قريب المغرب، يعني هم متكفلين به بالكامل في نومه، كيف يرقد كيف يشرب كيف يأكل كيف كذا، كيف البنت كذلك عادي الاختلاط عادي، مرات عندهم حتى حصص سباحة وكذا عادي. كان البنت قعمزت، وكان زي ما رأنا في متاع الترند هذا متاع اركض لي، شافوا الليبيين كلها وطلعت المدرسة اعتذرت وكذا وقالوا هذه أخته، قلت لهم هذه كان أخته أحرف من أنها عشيقته، إذا كان هم فروخ صغار. لكن هذا اللي بيجيك لما يكبر، أنت لما دار هيك هو يصور فيه تتوقع أنه بعد ما يكبر مازال بيتحشم هو ولا بيجي عرق لحيه من قريب ولا بعيد. فالانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، أولا من الدولة، ولكن احنا الدولة مش عابين عليها في شيء حتى في الضي متاعها ولا كذا، فانت رد بالك على أولادك. إن كان ولا بد في بعض المدارس الإسلامية اللي تقري كان انت تبي ولدك انجليزي والكلام هذا، في بعض المدارس الإسلامية زي الباكستانية وغيرها امشيلها، ممكن ما تكونش ميتالية 100%، لكن في النهاية ولدك يقعد لك زي ما هو أو قريب مما هو، تقدر تعدله بعدين. لكن تلوح لي عيل صف أول ياخذوه منك لصف ثالث إعدادي وبعد ثالث إعدادي يتشفيك النار يعني بالتصرفات متاعه هو ولا البنت، تقعد تعيط وتقول خيرني رو أنت يداك أوكتا وفوك نفخ اربطها بيديك حلها بسنونك بعدين لما أولادك يسيبوك، ولا بنتك تجيها تأشيرة وتنوضف ليلة فيهاش قمر تلقاها مش بحذاك في الحوش، لوم نفسك ما تلومش البنت، لأن البنت تسلمت ليهم وهي صغيرة وشكلوها كيف ما يبي كيف ما يبوا. والأخطر من هذا كله إن بعدين هذه جينا وزيرة وهذا جينا وزير وهذا جينا رئيس دولة وكذا، بعدين تبقى الصورة اللي تظهر الآن تشاؤميا من اللي مدايرتها المواطنة حتصبح لنا وردية 100%. بعدين يعني ياريت نقوله يصير زي اللي ذكرات السائلة، بس مش زي ما يبي يصير لنا في هذاك الوقت. بعض الناس يقولوا تبالغوا، بعض الناس يقولوا شن هذا، وبعض الناس تقولوا كذا، لكن والله الأمر أكثر من خطير، مش خطير بس، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات. غير على مستوى المجتمعات يبي سنين طويلة هلبة باش يتبان التأثير، وهم يخدموا بالهم واسع ويخططوا بالهم واسع، وحني ما نشبحوش أبعد من خشمنا مش من موضع قدمنا، اللي تفوت خشمنا معاش نفرزوها حني. أو على مستوى الأفراد اللي التأثير حيكون أسرع، كل سنة حتلاحظ التأثير على الولد وكل سنة حتلاحظ التأثير على البنت، غير النتيجة النهائية الصادمة ربما تجيك بعد 5-6-7-10 سنين تلقى روحك أنت في حالة ما يعلم بها إلا ربي. إن شاء الله ربي يعني يهدي الدولة للوقوف في وجه هذه المدارس، ما نبيش نقولهم للزهرة ولكن راقبوها بس، يكونوا الحصص متصورة وكل شيء متصور، نعرف وين اللي يناسبنا منه منها كشركة كدو مدرسة وعلم وكذا ونخلوه، وين اللي ما يناسبها ما يناسبناش كمجتمع وكدولة نلغوه، ثم يهدي بعد ذلك أولياء الأمور وألا ينجرفوا إلى هذه المدارس هكذا انجرافا أعمى، بل ينبغي لهم أن يقوموا بما لم تقم به الدولة إذا استطاعوا ذلك، إذا لم يستطيعوا عليهم أن يسحبوا أبنائهم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون.

0: 90.9 FM.
1: سؤاله الثاني قال حسب كلامه يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت الكفر بالطواغيت الطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
2: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من الأول وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين وصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين. التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا، هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم يعني.
3: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال: أني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو: قال: أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما، أو فقدهما ابتداء، فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح، أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني: فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية. قال: الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا، الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب، يقول الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
4: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت أنهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام أكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لأن ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لأني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه، أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقوليها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن رأوا للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
1: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
2: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان

0: لا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيخ وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هذا و10 أيام كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21، و3 = 24، و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم.

0: 28 يوم من محرم وبعدين نمشوا لصفر كامل وربيع الأول كامل وربيع الآخر كامل، هذم 3 شهور صفر ربيع الأول ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادة الأولى، 28 زي 12 40، 3 شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادة الأولى يوم الجمعة اللي هو توافق يوم 23 عشرة 2026 سنة هذه يعني شهر 10 الجاي يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة تنتهي عدة المرأة، هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا اللي بداته زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوه ل 30 لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداته مش من أول الهلال هذا بنوفوه ل 30، لكن اللي بداته بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تتم عدتها 12 جمادة الأولى. ناخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ يونس.
1: شيخ عبد الرحمن شكرا. شيخ عبد الرحمن عندي يكون سؤال، في سؤال طبعا سألتم المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
0: ما سمعتكش سؤال شني يا أخ يونس؟
1: الفضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فضل لا حول
1: ولا قوة إلا بالله، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
0: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: وحسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحة من كثر هذه كثر تفتح به الأبواب الرزق؟ لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
0: واضح إن شاء الله يا أخي.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: عفوا. عندنا سؤال يقول ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض الإنسان يبتلى به، يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا يعني تفسير الأحلام أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي الإنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها. إذا رأى أحدكم ما يسره حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شنو يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره 3، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره 3 ويغير جنبه الذي كان نائما عليه، كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يقعدش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل عن الميراث، تقول عندنا بيت ورثه، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد خد حصته حسب الشرع، 3 أخذوا مالا وهم 3 بنات، والآخرين 2 إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصل حصتها منفردة يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت 3 أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وما به إن ما يتمش القسمة بتاع، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك، علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه، والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام، ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزية فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقولوا مثلا 3 أدوار، ويقولوا والله هم زوز ولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه، لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه ما عادش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث، ما يجوز، هذا حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها، والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر، بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نحب نمسي عليك ونمسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني، أنا درت حادث سير. وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي. قصت علي امرأة. والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندنا حتى أقاربي محامي وعند ناس قالوا لي رأوا أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، النبي مبري دمتي أمام الله.
0: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
2: أنا سمحني عفوا، أنا فضلت الشيخ حبيت إن أنا نتصل بيك وتعطيني فتوى، هل أنا نقدر نصيم 60 يوم؟
0: أنت بشوي الحادث شن سجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة؟
2: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
0: المرور ما داروش إحادة مشترك يعني تقرير المرور.
2: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا شيء يعني بشتد الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
0: طبعاً
2: الله.
0: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
2: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم
0: لا تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة؟ مش كاتبين شيء
2: بالنسبة للمرور؟ ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
0: أيوة
2: هذا لحد الآن. أيوة. وغضوة نجيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير لأن العيلة تنازل.
0: لازم تطلب فيها. لا لازم تطلب التقرير. أيوة مرات عندك حتى نوع إسهام مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100% زايد، السرعة الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
2: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة.
0: إيه ماشي.
2: والكل سامو في شيء. الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مهند. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
2: عمرك وحب شيخ سمع.
0: وإياك بارك الله فيك. في حد معانا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي اولا والاخوه الذكور هذم اللي سأل عليهم الاخت هذا وغيرهم من ممن يعنيه الامر. ارى الانسان لما يخرج من هذه الدنيا لن ياخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه اي حاجه، سيمضي الى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه الا عمله. العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول لا سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال لم سامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة ومعدش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة. هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهره معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأى ما يمشيش يوم القيامة، ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أن يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، ما عاش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة ونستقبله قبل الاتصال. أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
0: يتفضل.
3: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا منعاود لي كنت.
0: تفضل.
3: احنا جينا للمسجد مسجد قروي مش على الساحل. خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشهد الأخير. أنا حسيت أن التشهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم من الشيخ. صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي علم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف احنا توا بثلث ساعة بعد الأذان. مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي معنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: لأن فضل من ربي من سنين سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
0: ربي يتقبل إن شاء الله.
3: هذه واجهتني.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. بارك الله فيك. عندنا وعندك إن شاء الله. إذن هذا مسائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو، اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط. هذا ما في شيء باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راو أنت قداش بنبيعه بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعه ب5 دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشرها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل عليا تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل. مثلا شريتها منا 20-50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس. كان قال لك قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل، عادي بيع منفصل. أما من الأول يقول أخذ 40-50، يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا. هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو دفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد، لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشي غلط إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
0: أمة الله تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت عندي سؤالين.
0: الأول
4: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فيرست مول اسمه،
0: سؤالك شن هو؟
4: تابع الدعوة الإسلامية.
0: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك
4: أي شن؟ أي أي ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يعني اللي عيلك أحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضه. فهل يجوز هذا ولا لا؟
0: تقصدي إن النساء في حجرة منفصلة ويصلوا خلف الرجال؟
4: مع بالميكروفون يعني.
0: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكرة؟
4: لا لا لا لا لا مفصولة تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
0: لو مثلا ما فيش إداعة ويرفع الإمام أو المأمومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
4: لا لا لا ما ظنيش ينسمع.
0: إن شاء الله تسمعي الإجابة. هذا الأول. باهي الثاني.
4: باهي السؤال الثاني بالنسبة للحج اللي بيحج عن طريق الدولة، يعني هل جائز ولا لا؟
0: واضح
4: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفة شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
0: واضح إن شاء الله.
4: شكرا بارك الله فيك.
0: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخدانه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما يأخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و36 ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل. فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت له الفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
5: عليك يا شيخ.
0: أيوة تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: يا عرو
0: تفضل يا أخ أحمد.
5: يا شيخ نسألك على الصلاة، فالإمام لما صلى فيه واحد وراه سبح له هو كان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سجود سهو.
0: أمتى سجد السجود؟
5: سجد قبل السلام.
0: قبل؟
5: نعم.
0: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
5: هي ما هيش ناقص الصلاة، ولكن فيها في شخص سب.
0: باي لما سبح له شو نفهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شو نفهم؟
5: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو الإمام، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
0: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
5: سجدوا بالكامل يعني.
0: واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس الـ يعني في نفس السياق هذا، يقول شخص يبي مني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. أنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني. ما يصحش، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقول الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه 1000 ويردهم لي بعد سنة 1000، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة. يصحش السلف، لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الـ2000 دولار صحيحة، ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدده، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدا له أن يسدد الدين ولا بدا له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله وبياك يا شيخ.
0: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
6: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
0: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
6: شكرا.
0: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر، وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصل

0: يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصل من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به؟ يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي، شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ نصل عند الجمعية.
0: نعم.
1: جمعية شو بحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
1: لا تمام بارك الله
0: وفيك، إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول: هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول: الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله: لا، من وين جبت الكلام هذا؟ كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ هذا كلام مستقيم وصحيح، فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال: وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال: تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة، ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم. تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا، هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا فيه اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80 100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشى، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول له: لا والله أنت زايد، صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 متتابعين كفارة عن قتل الخطأ. وكان قالوا له: لا، أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة، هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له: جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة، راو لا تبرأ ذمتك.

إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي، وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة الجماعة، الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين. فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأن يكفروا في الناس ويضلوا في هذا. الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأنه ما عادش فيه طعن في الإمام. لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا. وبالتالي تقول لي أنا والله جيت، نقول لك والله إما أن تخرج جميع، زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا، مش زي توا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة، كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم، لا هذا ما يصحش، راه ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع، إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا إما يشوفوا الإمام يا إما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحت الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح
إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة، الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عافانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل، هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات، لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب، لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة بي يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقول لك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقوله جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عندهش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراته قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو ولا، يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد، يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم، هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أو الحاج. ثانيا لا يستعجل الإمام،
بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو، يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش ب ما ينتسبش العباد، العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطوه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني يسلفني الشهر هذا ألف، يعني نسلفك شهر جاي ألف أو نسلفك شهر هذا ألف بشرط تسلفني الشهر الجاي ألف وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه، أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم. يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس، ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور. يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ إحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة

0: بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا، هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم، وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني: هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدده، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منه دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
1: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل. فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق ب شرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة والشروع في حسابهم والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
0: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و دلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معان. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك، والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين، وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
0: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
1: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
0: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
1: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة، ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
0: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
1: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة، في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
0: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
1: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري، وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري، وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
0: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
1: محمد بن يوسف هو الفربري المتوفى عام 230 للهجرة.
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
1: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200، أشهر من أن يعرف به. نعم.
0: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
1: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان، أهو مصروف أم غير مصروف؟ بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبان وهو مصروف، والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
0: حدثنا أبو الأحوص.
1: أبو الأحوص هو سلام بن سليم إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
0: عن آدم بن علي.
1: آدم بن علي ثقة تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما
0: قال سمعت ابن عمر يقول
1: يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
0: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
1: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جات. نعم.
0: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
1: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
0: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
1: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
0: وعن أبي هريرة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
0: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
1: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة. وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
0: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
1: حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم.
0: وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم.
1: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني
0: أنه قيامه عن يمين العرش مقاماً لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحوه عن كعب والحسن.
1: يغبطه الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
0: وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
1: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
0: وعن ابن مسعود قال
1: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود. قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
1: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه.
1: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
0: عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين، نعم هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين. وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه.
1: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595. وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
1: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان من السابقات إلى الإسلام، أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة ب8 سنين، ولكنها كانت سباقة إلى الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام. لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته يريد أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
1: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير ويوحد صفوفنا ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل.
1: وقال حذيفة رضي الله عنه.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة. ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين، ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له، ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله: هل أنا منهم؟ يقول: لا، لست منهم. ويسأله: أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول: نعم. ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها، إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه، لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم.
1: وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
2: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم.
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد.
2: عراة في هذا الجمع لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا حذل منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الحديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول لبيك وسعديك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا، إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له. وسعديك من سعد، المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك إسعاداً إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا، تضاف إلى الضمير ولكنها بلفظ المفرد وحدة. أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك، فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك: وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
2: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب، لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
2: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية فيقول في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فيقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود.
2: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
2: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر ليس نسبة إلى الفقر وإنما نسبة إلى فقار الظهر أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري وواحدته فقارة في العربية أو فقرة بفتح القاف أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة، ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الخلافة، ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقرة والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة، من أن قتلة عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم، في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم
0: صاحبه الأول. أنتم تستمعون

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر